0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم،

والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك.

مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم.

أعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم

يوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار.

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم

إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز.

لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره،

حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات

قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم، الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك،

0: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبِّت حجتنا، واهدِ قلوبنا، وسدِّد ألسنتنا، واسلُل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى كزرع أخرج شطأه فآزره ف

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الذاريات وحتى سورة القمر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

0: قادر. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الذاريات وحتى سورة القمر.
2: عيادة المريض. المرض ابتلاء يضعف الجسد ويرهق النفس، والمريض في تلك اللحظات يكون أحوج ما يكون إلى كلمة تواسيه ونظرة رحيمة ترفع معنوياته. ومن رحمة الإسلام أنه جعل عيادة المريض عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وجعلها سببا للأجر العظيم.

0: عظيم. من فضائلها أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، رواه البخاري. ومنها أن من عاد مريضا وجد عنده رحمة من الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل على أخيه المسلم عاده خاض في رحمة الله حتى يجلس، فإذا جلس اغتمرته الرحمة، رواه أحمد. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، رواه مسلم. أي كأنه يجني ثمار الجنة بزيارته. ولا يقتصر أثر زيارة المريض على الأجر الأخروي، بل هي فوق ذلك تقوي روابط المجتمع وتزرع المحبة وتخفف على المريض آلامه. ومن آداب زيارة المريض أن تكون خفيفة لئلا تثقل على المريض، وأن يدعو له بالعافية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه الترمذي. فليحرص المسلم على هذه العبادة، فهي حق لإخوانه وسبب للألفة وجسر إلى رحمة الله، ومن عرف أجرها لم يفرط فيها، فكل زيارة قد تكون حصادا لك من ثمار الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه

حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة عدن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل القارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى

0: أنبأ
1: الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
2: الوجيز.
1: الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
1: تقديم
2: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
2: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
2: الوجيز
0: التفسير.
2: في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.
4: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
3: يخبر الله تعالى أنه الخالق المالك المتصرف، وأن مصير الخلق كلهم إليه، فلا يدعي أحد ملكا ولا تصرفا، بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم. فلا تظلم نفس شيئا ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة.
4: واذكر

يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واتل على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته وقد كان صديقا نبيا مع أبيه. كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع

إبراهيم عليه السلام لأبيه: إني وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك، فاعلم أن الله قد أطلعني من العلم على ما لم تعلمه، ولا اطلعت عليه ولا جاءك، فاتبعني أهدك طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب.

تطع الشيطان في عبادة هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به. إن الشيطان كان للرحمن مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه فطرده وأبعده، فلا تتبعه فتصير مثله.

ثم قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن على شركك وعصيانك، ولا يكون لك مولى ولا ناصر ولا مغيث غير إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء، بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك.

0: ولده فيما دعاه إليه، حيث قال: إن كنت يا إبراهيم لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانته عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك، واهجرني سالما سويا قبل أن تصيبك مني عقوبة. فعندها قال إبراهيم لأبيه: أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة، ولكن سأسأل الله أن يهديك ويغفر ذنبك، إن ربي كان بي لطيفا أن هداني لعبادته والإخلاص له، وعودني إجابة الدعاء.
1: وأعتزل

ثم قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: وأجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وعسى في هذه الآية موجبة لا محالة، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فلما

لما اعتزل إبراهيم أباه وقومه في الله أبدله الله تعالى من هو خير منهم، ووهب له إسحاق، وجعل له نسلاً وعقباً أنبياء أقر بهم عينه في حياته. ولهذا قال عن إسحاق وابنه: وكلاً جعلنا نبياً. فلو لم يكن يعقوب قد نبئ في حياة إبراهيم ما اقتصر عليه.

ثم قال الله عز وجل: ووهبنا لهؤلاء الأنبياء من رحمتنا وجعلنا لهم الثناء الحسن، فإن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم.

0: إسماعيل وأثنى عليه عطف ذكر الكليم موسى عليه السلام، وأخبر أنه أخلصه واصطفاه، وجمع له بين وصفي النبوة والرسالة، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
2: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الشورى.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين،
2: نعم المعين. اللهم
1: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في حلقة جديدة وصبوحة جديدة بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، من برنامجكم اليومي الصباحي اللهم بك أصبحنا. نحن في صبيحة هذا اليوم الثاني من شهر محرم لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: حياكم الله أيها الكرام، وكما يحييكم أيضا فريق العمل من الإشراف العام في أحان السبيعي في الإعداد والتقديم، محدثكم سلطان الربيع ومعي صديقي خالد المصري، ومن إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان.
7: من قالها حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: يا أهلا وسهلا فيكم، صباح الخيرات والمسرات والبركات عليكم أينما كنتم تستمعون إلينا يا كرام. صباح سعيد ورحلة يوم جديدة نبدأها سويا، وإن شاء الله يكون يوم كله خير وكله بركة عليكم أجمعين. اليوم نكلمكم في موضوع جديد، موضوع الكل يعاني منه بل بدون استثناء، كذا من دون يعني سأعمم، من دون استثناء كلنا نعاني منه، ولو حلفت ما حنثت. ويمكن كان يعني قبل سنوات كانوا يقولون داء العصر من الجانب النفسي هو القلق، وأظن أنه لابد يدرسون هالموضوع، لأن أعتقد طلع داء جديد صار يعني يبد على العالم كلهم وصرنا نعاني منها جميعا، حتى أصبح أمرا ملحوظا ومدروسا والكل يتكلم عنه والكل لاحظه في نفسه. حديثنا معكم يا كرام عن التشتت وضعف التركيز. ها، في أحد ما يعاني من هالموضوع؟ كبير صغير، يعني من أي طبقة أو من أي شكل أو من أي منطقة أو من أي ثقافة ولا من أي مستوى تعليمي، ولا كبرت في السن، ولا شباب توك في الثانوي ولا في الجامعة، كلنا نعاني من التشتت وضعف التركيز إلا من رحم الله. هذا شيء صاير واضح، صاير مشكلة عالمية، ودراسات وأبحاث عن هذا الموضوع، وش أسبابه، وش حلوله، كيف ممكن الإنسان يقلل منه. مواضيع كثيرة إن شاء الله نحاول ناخذها بيننا وبينكم في هالحلقة إن شاء الله حتى الساعة 8:30 نتناقش إحنا وإياكم على موضوع التشتت، موضوع واضح جدا يعني عندنا في حياتنا الآن. الواحد يا أخي، الواحد الآن يعني وصل بمرحلة من التشتت والنسيان وضعف التركيز، مو مثلا أنه والله يطالع من البيت فنسيت غرض وأرجع أخذه، لا يا أخي، بعض الأحيان تصير فاتح الجوال، طيب ولنفرض أنك في تطبيق الواتساب، فتقرر في ذهنك أنك ستقفل، يعني بتخرج من الواتساب بتروح للإيميل،

0: تخرج من الواتساب تقعد تهنك كذا ثواني، انا ليش طلعت من الواتساب؟ يعني وين كنت ابغى اروح؟ يعني وصلنا لهالمرحله، يعني ليس النسيان الطبيعي او النسيان الزايد، وصل الى مرحله تشتت وضعف تركيز قويه الصراحه يعني جدا. واكيد انكم لاحظين وصاير فيه يعني تصير فيه مواقف مضحكه في الموضوع، عاد تدرون يعني ما اكثر شيء مزعج الصراحه في مساله التشتت وضعف التركيز، انه يصير شكلك غبي، يعني انك تصير كنك غبي، يعني يظهر عليك مظاهر الاغبياء. هذا يعني هذا اكثر شيء يعني مضحك ومحزن في الموضوع، انك تبدا تظهر عليك سلوكيات الاغبياء والله. وهذا يعني درسوه، يعني يصنفونه من نوع الغباء المكتسب، يعني الغباء المكتسب قد يعرض لك من شيء بيئي او شيء سلوكي او ادمان شيء معين وله حلول ويروح، يعني مو ربي خالقك يعني غبي او على مستوى قليل من الذكاء، فيصير عندك هالنوع من يعني كما يقولون شعبيا نوع من الفهاوة، نوع من السذاجة، تصير تسوي حركات ناس اغبياء. هذا في اعتقادي اكثر شيء مزعج في هالموضوع. فحديثنا معكم يا كرام عن التشتت وضعف التركيز، شاركونا على هذا الموضوع، شاركونا ايضا على سؤال الحلقة الذي يقول: ما العادة التي ساعدتك على التركيز وانجاز مهامك؟ حصلت حل هالموضوع؟ دلنا الله يرضى عليك، دلنا الله يجزاك خير وندعي لك بحلول لمسألة التشتت وضعف التركيز. شاركونا على 011-405-2999.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
0: يا أهلا ومرحبا بكم يا كرام، وخلونا ناخذ جولة سريعة على حلقة اليوم. معنا وإن شاء الله أني أركز، معنا هدايات آية بعد قليل مع أحمد الشدي، بعدها بقليل خماسيات مع إبراهيم الشايع، قبل السابع بخمس دقائق معنا حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان، وحديثنا أيضا مقارب لهالموضوع وأحد مسبباته الكبيرة اللي هي السهر وقلة النوم. بعد الجولة الصحفية سيأتينا على 7:30 إن شاء الله ضيف الحلقة الأستاذة مها دوسري، ستحدثنا وهي أخصائية نفسية كلينيكية، ستحدثنا عن هذا الموضوع الذي أصبح شائعا عالميا، وعن أسباب ضعف التركيز، وعن التأثير على الدماغ، عن مدى تأثير على يعني حتى على العمر وعلى القدرات العقلية، وأيضا طرق الوقاية. على 57 دقيقة إن شاء الله سيكون معنا تغطية أيها الأعزاء، مع إن شاء الله جمعية خيركم، وسيتحدثون معنا عن ما يجهزونه لبداية العام الجديد وبعض الأنشطة المتعلقة بالقرآن الكريم وحفظه. أيضا سيكون معنا إن شاء الله بعد موجز الثامنة تغطية أخرى من مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وسينضم معنا إن شاء الله الأستاذ سامي السواط نائب مدير مركز التطوع الصحي، وسيحدثونا عن بعض أنشطتهم الجديدة بإذن الله. العديد من الفقرات والتلاوات المختارة سوف تستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة. أكيد ما يجمل هذه الحلقة وما نحتاجه هي مشاركاتكم أيها الكرام على 011-405-2999، وكذلك رسائلكم الجميلة على منصة إكس والواتساب.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
5: وما

0: قال الرازي: قدموا قولهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، لأنه تعالى ضمن النصرة للمؤمنين، فإذا لم تحصل النصرة وظهرت أمارات استيلاء العدو دل ذلك ظاهرا على صدور ذنب وتقصير من المؤمنين، فلهذا المعنى يجب عليهم تقديم التوبة والاستغفار على طلب النصرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا زميل أحمد الشدي. ومثل ما ذكرنا لكم أيها الكرام، حديثنا عن التشتت، عن ضعف التركيز، وتذكر أن هذا يعني بلا شك هو من المنغصات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء فيه حديث فيه ضعف عند الترمذي: اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر. وأصح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فيه أيضا دلالات على مسألة التشتت وما قد يعني يحدثه بعض الأحيان الحرص الزائد، وهذه ترى من مسببات التشتت. يعني لو رجعنا إحنا ليش مشتتين، لها أسباب كثيرة. أكيد التقنية وإدمان الدوبامين والمسائل هذه والمقاطع القصيرة والشورت والريلز، المقاطع الصغيرة، هذه من أهم الأشياء، لم تكن أهمها، بس من أسبابها ترى زود الحرص بعض الأحيان. يعني هو يعني محاولة من الهروب أو الخوف من أنه يفوتني شيء، أو أني أبغى أعرف كل شيء، أو أبغى مطلع على ما يحدث في الساحة الثقافية، في الساحة الاجتماعية، وش صاير في العالم، وش صاير في أبغى أطلع على كل منشور، أبغى في نوع من اللهث وراء هذا. وهذا تلقاك بعض الأحيان رايح لسريرك لتنام، بس والله خليني أتصفح الجوال شوي، والله الجوال أخذك ساعة، ساعة ونص. طيب أنت قبل ما تمسك الجوال كنت تعبان، تبغى تنوم، وش سوى؟ اللي سوى أنه سرقك وعطاك شوية دوبامين من هالمقاطع التي تركز على الإثارة، وتشعر عقلك بنوع من اللذة يجعلك تستمر المزيد والمزيد والمزيد، لين رحت وخلاص، حتى لين نمت ما تحس أنك تصل إلى نقطة النوم العميق. يعني سبحان الله، يقولون العقل مثل العضلة، محتاجة تتمرن، محتاجة ترتاح، محتاجة يوم أوقات استشفاء، مثل اللي يلعبون حديد، محتاج يعني يعطي العضلة يوم استشفاء، وهكذا محتاج أول ما تصحى من النوم على طول ما تكرفها على طول، مو على طول تصحى من النوم يلا بشيك على الإيميلات وبردها وأنا توني ما قمت من السرير. لا، عضلة شوية، خليها تسخن شوية، خليها بعدين يعني شغلها. فأشياء كثيرة إن شاء الله نتحدث معكم فيها. شاركونا يا كرام على 011-405-2999. معنا أبو الحارث من القصيم، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا وسهلا، حياك الله.
4: الله يحييك ويبقيك، وأسعد الله صباحكم كل خير والإعداد وجميع من يشاهدنا،
3: وصبحك بالنور والسرور. هلا والله وسهلا، الله يحييك أبو الحارث، تفضل.
4: أهلا وسهلا بك، زاد فضلك. أرى يعني من أكثر أسباب التشتت اليوم اللي هي كثرة الملهيات، وأيضا تزاحم الأمور على الإنسان. ولذلك يعني كان من أنفع ما يعين هذا التركيز أنه يحدد المرء يعني أولويات، ويقلل ما يشتته، ويستحضر قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فمن يعني جمع همه على ما ينفعه بارك الله له في وقته وفكره.
3: إي والله صدقت يا أبو الحارث، الله يجزاه خير وصيته طيبة، جزاك الله خير يا أخانا المبارك. طيب، ومعنا وسام من جدة، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا وسهلا، صبحك الله بالخير.
5: نور والسرور معاكم يا أستاذي وسام الكابلي من مدينة جدة، الله طول عمرك.
3: نعم وأكرم، أهلا وسهلا، حياك الله يا وسام.
5: اليوم موضوعكم ما شاء الله موضوع جميل جدا وتشكرون عليه، والله العظيم يعطيكم الصحة والعافية.
3: أنت الجميل.
5: موضوع التشتت يا سيد الفاضل، أنا عندي تشتت، لكن أنا عندي تشتت مرضي.

0: أنا عندي مرض اسمه التصلب اللواحي MS.
1: معروف عفان الله.
0: الإنسان يعني لما الإنسان اللي ما يعرفني يشوفني ماشي بالطريق ده يقول عني إني إنسان غير يعني ليس بكامل قواي العقلية، بس ما يعرف إنه مرضي MS هو التشتت اللي مسبب لي العجز في الأطراف اليمنى. والحمد لله احنا ناس مأجورين ان شاء الله، وربنا يكتب اجرنا
1: عليك.
0: ونتعالج في مستشفى التخصص بجدة، والحمد لله على كل حال. وهذه كانت تجربتي في موضوع التشتت. الله يجزاكم خير ويكتب اجركم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية يا وسام، والله يجمع لك بين الاجر والعافية يا رب العالمين. لك الصحة والعافية. واللي يمكن ما عندي معلومات عميقة عن هذا الموضوع، بس اللي أقرأ كذا شوية من الأشياء اللي طلعت عليها أنه في تقدم صاير في مسألة علاجات التصلب اللويحي، ونرجو لك التوفيق يا رب والصحة والعافية. أعطونا مواقف يعني على التشتت وضعف التركيز، أو الشخص اللي يعني مثلا رصد على نفسه أنه والله يا أخي أول كان تركيزي ما شاء الله 10/10، كنت أقدر أركز، كنت أقدر يعني أملك جماعة عقلي، كنت أقدر يعني أستوعب الفكرة بسرعة، الحين تغير معي الوضع. اللي قايس هالموضوع يعني في حياته أيضا شاركنا، يعطينا التجربة، واللي حصل حلول أكيد يساعدنا. من معنى عبد الله من الرياض، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت الله يحفظكم وشارك في موضوع الحلقة.
1: سم.
2: في ناس سبحان الله يعني إذا جيت تناقشة مثلا في موضوع ما ولا ذا تلقاه يجاوبك وفي نفس الوقت مخه شغال بفكرة أخرى، يعني يبغى برضه يشتغل عليها، يعني تلقاه المخ مفصول عن اللسان، يعني
1: صح.
2: اللسان يعطيك إجابات وفي فكرة أخرى مختلفة عن الموضوع اللي أنت تسرد عليه.
1: صح صح.
2: وفي بعض الناس برضو في مثلا طريقة يوصلك الوجهة مختلفة عن الوجهة المتفق عليها، وتجي تناقشها تقول له ليش، قال لك والله عقلي الباطن ظاهر اني اخطيت وكذا.
1: فما تحس انه وصل الى نقطة التركيز اللي على فكرتك انت.
2: فأتوقع هذا السبب يرجع للتغذية واضطراب النوم وكذا، يعني ان في ناس ما تنام نوم كافي لاحتياجها اليومي.
1: صح صح.
2: والله يعطيكم العافيه واعتذر عن الاطاله، وشاكر مقدر لكم البرنامج الصباحي اللي اسمع لي تقريبا اكثر من 16 سنه.
1: يا حبيبي سعيدين والله.
2: الله يبارك لكم ويجعل ميزان حسناتكم ان شاء الله.
1: الله يرضى عليك عبد الله. شكرا شكرا جزيلا لك. ويمكن ان شاء الله بنجي الكلام ايضا الحلول، وانتم وش لقيتم الحلول وش الحلول المذكوره من المختصين، واكيد ضيفتنا ما تقصر معنا في الموضوع. بس انه والله عبد الله اشار الى سببين يكثر الحديث حولهما، وهو مساله الوجبات السريعه، عليها دراسات غريبه الصراحه انه وتاثيرها على التركيز، ما ادري هي صحيحه او لا، بس انه يعني موجوده وممكن تطلعون عليها. واللي عاد المتفق عليه اللي هو نوم الليل، نوم الليل وتاثيره على التركيز، هذا شيء يمكن الكل يتفق عليه. شكرا لك عبد الله.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. عجبا لأمر المؤمن. الابتلاء بالضراء والبأساء سنة ماضية وحتمية قدرية، ومن ذا الذي لم يبتل بمرض أو فقر أو نقص في الأموال والأنفس أو هم أو حزن؟ ولو نجا من ذلك أحد لنجا الأنبياء والمرسلون، وهم أشد الناس بلاء وامتحانا. فالمسلم العاقل لا يملك أمام ذلك إلا أن يرضى ويسلم أمره لله ويصبر، وهو يعلم أن لله في ذلك الابتلاء حكما وغايات ظاهرة وخفية. المؤمن الصادق تظهر عبوديته لربه أعظم ما تظهر حين يصاب ببلاء وكرب، فتجده عظيم الثقة بربه، شديد التعلق بمولاه، دائم التضرع لسيده، متحليا بالصبر والمصابرة، منتظرا الفرج من الله، لا ييأس من روح الله، ولا يشك في أن الله هو فارج الهم وكاشف الكرب ومجيب دعوة المضطرين.

0: عنا وعن المسلمين كل ضراء وكرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا زميل إبراهيم الشايع بركان على هالفقرة الطيبة، وحياكم الله من جديد. حياك الله يا خالد.
4: أهلا وسهلا بك سلطان وبالمستمعين الكرام أينما كنتم. وحديث أعتقد يعني مهم لكثير منا حول التشتت وضعف التركيز في هذا الزمن. يمكن تطرقت لأمور كثيرة سلطان مهمة والله، كذلك مستمعين الكرام. موضوع المتصل قال التركيز على مهمة واحدة هو وليس الإنسان إلا ما سعى. كثير منا يشغلنا السعي بطريقة خاطئة، ويعتقد جهلا منه أنه لابد أن يهتم، لابد أن يهتم بالأمور كلها. وقد يقوده على فكرة فهم خاطئ للدين أو للشريعة أو للنصوص الشرعية. يقول مثلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام حث على الاهتمام بأمور المسلمين، وأن نكون كالجسد الواحد مثلا. فيبدأ يفكر في كل المواضيع، يفكر في كل الدوائر القريبة منه والبعيدة التي يستطيع أن يحدث فيها تأثير والتي لا يستطيع أن يكون له فيها تأثير، يعني إلا بموضوع الدعاء. فبالفعل يتشتت الإنسان ويشغل ذهنه بما ينبغي عليه أن يقلل الاهتمام والانشغال الذهني فيه. عاد غير موضوع ذكرت موضوع النوم ونقصه بعض الفيتامينات، عندما تنقص الدماغ يشتكي ويحدث تأثيرات قد يكون من ضمنها التشتت وضعف التركيز وغيرها، ممكن نتطرق لها إن شاء الله.
3: أي والله، بس والله موضوع هذا مهم اللي قلته يا خالد، اللي هو مسألة أنه الإنسان يعني يلزم نفسه بالاهتمام بالكثير من المواضيع التي يعني لا هو متخصص فيها ولن يكون له فيها تأثير، و يعني يتوهم أنه لابد أن يكون على اطلاع بجديدها، بينما في الواقع أنه جالس يعني يعمل يعني بنك معلومات كبير غير مفيد، غير مفيد. يعني الآن أول يعني كان يقولون عندنا مثقفين، طيب عندنا مثقفين بس ما عندنا مفكرين، مع تحفظ على هذا المصطلح، لكن يقصدون ما هو أعمق من المثقف،
4: ما بعد الثقافة،
3: ما أعمق من المثقف، اللي هو الشخص المبتكر الأفكار، الذي يأتيك بالجديد، الذي يؤثر بكتاباته، الذي يخرج لك كتابا ذا، يعني هذا أعمق درجة من المثقف. الحين ما صار يقول يعني ما عندنا مثقفين، ما عندنا مفكرين، يقول ما عندنا مثقفين، الحين عندنا مطلعين بس. إن صرنا كلنا في كل مجلس كلنا مطلعين، افتح أي موضوع تلقاه بس كلنا القشرة، كلنا عندنا القشرة، لكن واحد يعني يقولون إذا تبغى تعرف أنت عندك سالفة ولا ما عندك سالفة،
4: أيوة.
3: طيب اختبر نفسك، هل تستطيع أن تتحدث في موضوع معين واحد لمدة ساعة بدون كتاب؟
4: حياكم الله.
3: عرفت؟
4: نعم.
3: ايه يعني مثلا تقول والله أنا شخص متقن مثلا نظم معلومات، طيب ممتاز، انت تخصص فيها، تقدر الحين افتح لك مايك تتكلم ساعه، ما تطلع برا الموضوع، ما تجيب لي يعني
4: والله قش. سلطان كان ودي لكن عندنا فاصل صراحه.
3: يا صح.
1: اللهم بك اصبحنا،
2: بك اصبحنا.
0: حياه صحيه.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أحدثكم عن نقطة في غاية الأهمية، موضوع بسيط لكن هناك تساهل كثير من الناس في هذا الموضوع. ما هو الموضوع؟ النوم، جودة النوم، النوم الكافي، سواء للطلاب أو للأطفال أو للكبار. لا تتخيلوا المشاكل الصحية التي تحدث للإنسان بسبب عدم كفاية النوم. ما تتخيلون كم أرى في العيادة من أطفال وشباب لديهم قصر قامة، ويكون السبب الرئيسي السهر. ولطالما تحدثت عن أخطار السهر، والناس يعتقدون أن السهر مجرد أني لا أنام وبكرة أعوض النوم. لا، الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق

0: له النهار لمهام معينة والليل لمهام معينة، وهناك راحة لأعضاء الجسم وإنزيماته وهرموناته تكون في الليل. كثير من الهرمونات لا تفرز إلا في الليل والإنسان نائم، بالذات من الساعة 10 مساء إلى 4 إلى الفجر، مثل هرمونات النمو. ولما نقول هرمونات النمو لا نتحدث عن هرمونات الطول للأطفال، بل نتحدث عن هرمون ينظم كل حالات النمو، سواء نمو المخ، الأعضاء، العظام، الجلد، البشرة، الشعر، تغيير الإنزيمات واستبدالها، كل هذه مهمة من خلال هذا الهرمون الذي يفرز بشكل جيد إذا نام الشخص بعد 10 ليلا إلى 4 فجرا. وأيضا هرمونات السعادة، ومن ضمنها هرمون النوم اللي يسمى الميلاتونين. كثير من الناس يشكو من الأرق والقلق والاكتئاب والمشاكل النفسية، تأكدوا أن أحد مسببات هذه الأمراض النفسية هو السهر، اللي الحقيقة كثير من الناس تساهلوا فيه لعدة أعذار. اللي يقول والله لأن في حر، واللي يقول إيش نسوي في الليل وإيش نسوي في النهار ما عندنا أشغال، كل هذه أعذار واهية. ما تتخيلون مشاكل يواجهها الطلاب في المدارس والجامعات، من ضعف الأداء الأكاديمي أو مشاكل الذاكرة أو حتى العواطف، يأتي الطالب وهو منفعل متوتر قلق لأنه جاء على ما يقولون الشباب ومواصل. بعض الأولاد والبنات للأسف يذهبون للمدرسة بلا نوم، هم يعتقدون أن هذه الوسيلة المثلى للتحصيل الدراسي أن أذاكر طوال الليل، وهذا خطأ كبير جدا. قدرة العقل والمخ على التحصيل الدراسي محدودة، إذا لم ينام الإنسان بشكل سليم لا نتوقع أن يكون عنده تحصيل دراسي. فكثير من الناس يواجه هذه المشكلة، مشكلة النوم، ويقول أنا كيف أعالجها. أنا أقول لكم أفضل الطرق اللي هو رتب وقت نومك، رتب وقت متى تصحو وسيترتب متى ستنام. يعني لا تركز أنك ستنام مبكر، لا، ركز أن تصحو مبكرا وأنك ما تنام في النهار الفترة الطويلة. يكفيك قيلولة مدتها 20 إلى 30 دقيقة. وأيضا من وسائل النوم الهادئ أن تبتعد عن الأجهزة الإلكترونية والجوالات قبل النوم بساعتين. أيضا الوجبات الثقيلة، التمارين المجهدة، الإضاءة القوية، يجب أن يكون مكان النوم هادئ بالذات للأطفال، الإضاءة مناسبة، أن نبعد عنهم الأجهزة والتقنيات ومشاهدة التلفاز وأي أجهزة تقنية قبل النوم على الأقل بساعتين إلى 3 ساعات، وأن يكون العشاء مبكرا للجميع، للكبار والصغار، لكي يتم الترتيب، ترتيب النوم. السهر إخواني وأخواتي ليس فقط مشكلة نوم، بل هو مرتبط بكثير من العمليات الحيوية والنفسية وكثير من الأمراض النفسية اللي يتحدث عنها زملائنا الأطباء النفسيين، أساسها السهر. فيجب أن نحارب السهر بكل ما نستطيع، ويجب أن ينام كل أعضاء الأسرة، ليس الأطفال ينامون والكبار يصحون، كل أعضاء الأسرة ينامون تقريبا الساعة 9 أو 10 أو بالكثير الساعة 11 مساء. اهتموا بجودة النوم لأنها مرتبطة بجودة الحياة وبنمط الحياة الصحي. نتمنى لكم الصحة والعافية والطمأنينة وراحة البال.
1: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.

0: الجولة والصولة مع الأستاذ نايف الحربي أبو فهد. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ خالد، أستاذ سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
0: يا مرحب. يا مرحب.
2: وخير أبو فهد، هلا وسهلا.
1: هلا هلا، حياك الله، ونسمع من كل جولة
0: مباشرة. الخبر الأول، مجلس الوزراء الموافقة على إصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها بشكل ربع سنوي.
2: اقتصاد المملكة يتحدى التوترات، ملاءة مالية متينة ومشروعات كبرى مستمرة.
0: السعودية تحصد 3 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2026 بالسويد.
2: مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع التمكين الاقتصادي للفئات الأشد احتياجا وذوي الإعاقة في قطاع غزة.
0: انطلاق مسرعة الأمن السبراني لتعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار في المملكة.
2: جبل أحد تاريخ يروى وتجربة تعاش في قلب المدينة المنورة.
0: دارة الملك عبد العزيز تتسلم ارشيفا تاريخيا رقميا ضخما من معهد الإدارة العامة.
2: انطلاق موسم الحبحب بساجر.
0: 3 أخطاء شائعة قبل تحليل الدم تشوه النتائج وتضلل الطبيب.
2: اخيرا، الأغراض الحمراء الأكثر نسيانا داخل سيارات التطبيق في السعودية.
0: نستنى هذا الخبر. طيب نروح مع أول الأخبار، وهذا الخبر اللي يعني مبشر للكثير ينتظرونه.
1: نعم، مثل ما ذكرت أخوي خالد، وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال الجلسة التي عقدها أمس الثلاثاء في جدة على السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها بشكل ربع سنوي، كما صادق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، ووافق المجلس على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال وجرائم الأصيلة المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، وعلى تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وعلى نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، كما أقر تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في مدينة الرياض للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
2: حديث عن اقتصاد المملكة والمتانة والمشروعات الكبيرة.
1: هنا يعني نتحدث ما عقده.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. يشرفني أن يكون ضيفنا مجيبا على أسئلة المستمعين سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله سماحة الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، أبدأ هذه الحلقة بسؤال لسائل أرسل يقول: أنا سائل من اليمن، اسمي أيوب عمر، هل يجوز للمرأة أن تقرأ من المصحف وهي حائض إذا لبست كفوف أو شراب على يديها؟ أفتوني مأجورين.
3: الحائض لا تقرأ القرآن ولا آية إلا إذا كان لها حفظ من القرآن وخشيت نسيانه، فإنها تقرأه لتثبيته عن النسيان. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. المستمع أحمد من اليمن ومقيم في محافظة رابغ، له 3 أسئلة. يقول: ما حكم من صلى بدون طهارة ناسيا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
3: لا تصح صلاته ولا تسقط الطهارة من الحدث، لا تسقط بالنسيان، صلاته غير صحيحة، فلا بد أن يعيدها بوضوء وطهارة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. وفي السؤال الثاني يقول: ما حكم شرب الدخان جزاكم الله خيرا؟
3: شرب الدخان محرم لأنه مفتر وفيه رائحة كريهة وملوث للفم والأسنان، وليس فيه فائدة قط ولا يسيرة، إنما هو ضرر محض. نعم.
2: أحسن الله إليكم. في السؤال الأخير يقول: ما حكم إرسال الرسائل عبر الجوال والتي تدعو إلى حملات كحملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، والتي تقول: انشرها بقدر حبك له ونحو ذلك، وكذلك حملة الاستغفار، وكذلك الرسائل التي تحوي على عبارات مثل: إذا ما قدرت تنشرها اعرف أن ذنوبك مثقلة عليك، واعرف أن الله غني عنك، وانشرها وراح تسمع خبر حلو، أو أي عبارات من هذا القبيل جزاكم الله خيرا؟
3: هذا كلام باطل ولا يجوز العمل به، والواجب على الإنسان أن يذكر الله على حسب استطاعته وبدون وصية من أحد إلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. مستمع رمز لاسمه بألف ميم راء يقول: في عام 2014 أديت فريضة الحج ولله الحمد والفضل والمنة، وقررت أن أقوم بفريضة الحج على قدمي دون أن أستخدم أي وسيلة للتنقل بين المناسك، ورجمت الجمرة الثانية والثالثة بعد منتصف ليلة الرجم حوالي الساعة 3 صباحا حتى أتجنب الزحام الشديد وقت الظهر، وبالطبع قمت بذلك بناء على نصيحة أحد المشايخ الموجودين وقتها بمنى، وبعد أن انتهيت تماما من أداء المناسك وانتهى الحج وقبل مغادرة مكة سألت أحد المشايخ بالحرم عما قمت به، لكنه قال لي: حجك غير صحيح، ارجع وارجم مرة ثانية. ولكن وقتها لم يكن عندي القدرة المالية والجسدية لعمل ذلك، فتجاهلت الفتوى وغادرت مكة. هل هذا الفعل صحيح أو خطأ؟ أفيدوني بارك الله.
3: تركت واجبا من واجبات الحج فعليك الكفارة، عليك الكفارة. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. أحمد من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة حديث من صام من رجب 4 أيام عوفي من الجنون والجذام ومن فتنة الدجال إلى آخره، جزاكم الله خيرا؟
3: لا أصل لهذا الحديث، لا أعلم له أصلا. نعم، وشهر رجب كغيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. المستمعة نارا تقول: هل الشخص محاسب عن الذنب الذي يفعله الناس اقتداء به حتى بعد توبته؟
3: قدوة سيئة، ومن أحدث بدعة فعليه إثمها وإثم من عمل بها، لأنه المتسبب في ذلك. نعم.
2: وبعد توبته؟
3: إذا تاب تاب الله عليه، ولكن ينبه الناس الذين اغتروا بفعله أنه لا أصل له وأنه مخطئ في ذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، سؤال وصلنا من حفر الباطن يقول: هل يصح صيام من أصيب بتقلبات معوية واضطر للتقيؤ عمدا؟
3: إذا غلبه القيء وهو صائم فلا حرج عليه في ذلك، لأنه معذور. نعم.
2: أحسن الله إليكم، سائل من مصر يقول: معالي الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم وفي عمركم وفي علمكم، أمي بينها وبين أهلها خلافات ومشاكل شديدة، وأحاول ألا أكون طرفا في هذه المشاكل، ولكن أمي تغضب جدا إذا رددت فقط على اتصالات بعض الأقارب والأرحام، وأرد على اتصالاتهم حتى لا أقطع الرحم، فماذا أفعل مع دعاء أمي الشديد علي؟ هل يجوز لي الامتناع تماما عن التعامل معهم؟
3: لا يجوز لك أن تطيعها في معصية، هذه معصية، قطيعة الأرحام معصية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فلا تطع أمك في قطيعة الرحم. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع محمد مقيم في السعودية له سؤال يقول فيه: ما حكم أخذ تمويل من بنك إسلامي عن طريق أسهم، يقوم البنك ببيعها علي بفائدة ثم أقوم أنا ببيعها مرة أخرى لأتحصل على المال، علما أن القصد هو الحصول على المال وليس الأسهم، فهل هذا نوع من أنواع التحايل على الربا أم هو جائز؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
3: لا نعلم هذه الأسهم، لم تبين ما هي، فليس بإمكاننا أن نجيب على سؤال مجهول. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، المستمع عبده علي حسن من اليمن يقول: سؤالي: كيف يكون حسن الظن بالله؟ هل يكفي أن نحسن الظن بأن الله يتقبل أعمالنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: نعم، أحسن الظن بالله، الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فعليك أن تحسن الظن بالله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، مستمعي الكرام، هنا انتصف وقت هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أحسن الله إليكم، مستمع من مصر رمز لاسمه بفنجري يقول: هل الوصية واجبة شرعا وهل لها شروط؟
3: الوصية بما له وما عليه واجبة، وأما الوصية التي فيها تبرع بمال في وجه الخير فهذه مستحبة. نعم.
2: أحسن الله إليكم، السائل نايف القحطاني يقول: ما حكم الصناديق المالية التي تنشئها القبائل من أجل تحمل الديات، سواء كانت في قتل العمد أم قتل الخطأ أو الجنايات ما دون النفس عمدا أم خطأ؟
3: الإلزام، لا يجوز أخذ أموال الناس بالإلزام بغير حق، والتعاون هذا أمر طيب لكن من غير إلزام، هذا من التعاون بين الأقارب والعصبة، يحملهم القاضي الدية كل على قدر استطاعته، قتل الخطأ. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع الزهراني يقول: ما حكم تعلم العلم الشرعي من أجل وظيفة أو من أجل تعليم الناس كمعلم مثلا؟
3: هذا لا يجوز أن يطلب العلم الشرعي لأجل الوظيفة أو لأجل طمع الدنيا، وإنما يتعلم العلم النافع لوجه الله سبحانه، لينفع نفسه ولينفع إخوانه المسلمين بذلك. وأما أن يتعلمه من أجل الوظيفة أو من أجل أن يحصل على مرتبة مالية فهذا لا يجوز، هذا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، عمل الخير لأجل الدنيا. نعم.
2: أحسن الله لكم معالي الشيخ صالح. وفي سؤاله الثاني وهو قريب من السؤال الأول يقول: في مجاهدة النية إذا لم أستطع هل أترك العلم الشرعي؟
3: لا تترك طلب العلم الشرعي، وما يجب عليك تعلمه ميسر ولله الحمد. نعم.
2: أحسن الله إليكم. المستمع شفيق محمد من اليمن عدن البساتين له سؤالان، يقول: ما تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وما هي النعمة التي أنعم بها عليهم وما التفضيل الذي فضلهم به؟
3: فضلهم على عالم زمانهم، لعل جميع العالمين فيما يأتي، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، ولكن في عالم زمانهم هم أحسن من غيرهم. نعم.
2: وما هي النعمة التي فضلهم بها؟
3: أن الله جل وعلا بعث فيهم الأنبياء، وأن الله رزقهم، وأن الله علمهم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. وفي سؤاله الآخر يقول: أنا مصاب بمس من الجن بسبب سحر، وسؤالي هو: عندما أنفعل وأغضب تراودني كلمات في ذهني أتلفظ بها، ولكن أتماسك وأكف عن ذلك وأعرض، ولكن للأسف أحيانا يخرج من لساني الطلاق أو سب الله ورسوله والملة، وأستغفر الله وأتوب إليه، ويعلم الله أني لا أقصد، فهل أكون قد كفرت بالله وماذا أفعل؟
3: التوبة تمحو ما كان قبلها، فإذا تبت إلى الله ولا تعود لمثل هذا فأنت إن شاء الله على خير. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم إلى آخر الآية. نعم.
2: ومن يسب الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم والملة والقرآن أو شيئا من ذلك ويتعذر بالغضب، هل يعذر بذلك؟
3: لا يعذر بذلك، إذا خرج عن شعوره ولا يدري ما يقول هذا لا يؤاخذ، أما إذا كان معه شعوره ويدري ما يقول فلا يجوز له، هذا من أشد الكبائر، سب الله ورسوله وسب الدين. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. أم محمد من اليمن تقول: المعتدة في وفاة الزوج إذا رآها أحد الأقارب من غير المحارم عن غير قصد وهي لا تعلم، هل هذا ينقض العدة؟ وكذلك لو رأت صور من ليس محرما لها في الجوال،
3: كل هذا لا يخل بالعدة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: الوالد متوفى وله عدد من الصور أحتفظ بها لدي، هل صحيح أن الوالد يعذب بهذه الصور في قبره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: أتلفي هذه الصور ولا تبقيها عندك، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فأتلفيها. نعم.
2: وهل يعذب الميت بهذه الصور؟
3: يعذب الذي يستعملها ويبقيها عنده. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. مشتاق من اليمن يقول: أنا شاركت في مسابقة ثقافية وكان ضمن الأسئلة سؤال أول مرة أسمع به، وهو: متى احتفل المسلمون لأول مرة بعيد الغدير؟ وما هو عيد الغدير؟ وما هي نصيحتكم للناس الذين يطرحون مثل هذه الأسئلة في شؤون دينية بدون علم؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
3: عيد الغدير هذا لا يجوز لأهل السنة أن يشاركوا فيه ولا أن يعملوا به. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. أبو فريد من سوريا مقيم في ألمانيا يقول: في عيد الأضحى المبارك بلغنا الله وإياكم إياه، ما هو الأثوب للإنسان، أن يضحي في البلد الذي يقيم فيه أو أن يرسل ثمن الأضحية ليوزع على الأهل والأصدقاء والفقراء، وأن أوكل من يضحي في بلدي عني، أفتوني جزاكم الله خيرا.
3: كلا الأمرين جائز، إن أضحيت في البلد الذي أنت فيه أو أوصيت من يضحي عنك في بلدك، كله جائز والحمد لله. وانظر إلى المنفعة، انظر إلى المنفعة في البلدين، أما كانت المنفعة فيه أكثر فهو أفضل. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. أيضا المستمع أبو فريد من سوريا يسأل ويقول: إذا سمحتم، ما هي مواعيد بث برنامج نور على الدرب حفظكم الله؟ نقول: موعد بث نور على الدرب الساعة 9 صباحا ويعاد في 9 مساء، وذلك ليتوافق الوقت المناسب لمن ليلهم يتوافق مع النهار في السعودية. وفي سؤال آخر لمستمع آخر يقول: ما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النفل قبل دخول خطيب الجمعة؟
3: الوارد أن من جاء إلى الجمعة متقدما فيخير، إن شاء أدى تحية المسجد وجلس ينتظر، أو أن يواصل الصلاة إلى أن يحضر الإمام صلاة الجمعة، فهذا أفضل، أنه يواصل الصلاة إلى أن يحضر الإمام، وإذا صلى تحية المسجد وجلس ينتظر الصلاة فلا بأس بذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، ألف بين القلوب على الطاعة والإيمان، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم بأجمل تحية في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. بيّن الله تعالى في كتابه أن الغاية العظمى من إنزال القرآن الكريم هو توحيده وإخلاص العبادة له، والنهي عن اتخاذ آلهة مع الله. وضرب ربنا جل ذكره لذلك مثلين بليغين، فقال في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد تكلم السلف في معنى الشجرة الطيبة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والشجرة الطيبة المؤمن. قال ابن كثير: وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد، إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وأن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. انتهى كلامه. وجاء في حديث أخرجه الطبري والترمذي من طريق حماد بن سلمة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع بسر، والقناع الطبق الذي يؤكل عليه الطعام، والبسر التمر قبل أن يرطب وهو ما لم ينضج، فقرأ: ومثل كلمة طيبة قال هي النخلة، ومثل كلمة خبيثة قال هي الحنظل. وروي هذا الحديث موقوفا وروي مرفوعا. قال الترمذي: والحديث الموقوف أصح. وقال به أيضا القرطبي في التفسير. قال ابن كثير: وروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس رضي الله عنه موقوفا، وكذلك نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال القرطبي: فيجوز أن يكون المعنى أصل الكلمة في قلب المؤمن وهو الإيمان. شبهه بالنخلة في المنبت، وشبه ارتفاع عمله في السماء بارتفاع فروع النخلة وثواب الله له بالثمر. فالإيمان ثابت في قلب المؤمن، وعمله وقوله وتسبيحه عال مرتفع في السماء ارتفاع فروع النخلة، وما يكسب من بركة الإيمان وثوابه كما ينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة كلها. انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، ابتدأ الله تعالى ببيان المثل الأول بقوله تعالى: ألم ترى، أي ألم تعلم علما لا يخالجه شك ولا شبه. والخطاب في الآية لكل من يتأتى منه العلم بما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والقصد من كان يدعوهم الرسول ممن اتبعه وممن لم يتبعه. أما الذين اتبعوه فلتأكيد أن ما جاء به هو الحق، وأما الذين لم يتبعوه فلإبراز ما يجب عليهم اتباعه في صورة جلية واضحة. والكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا الناس إليها وأقام الأدلة على حقيقتها وإثباتها، ووعد من قالها وعمل بها أن يكون من أهل الجنة. وما ورد عن السلف من آثار في بيان الكلمة الطيبة فهي أمثلة داخلة فيما تبين، وهي تؤول إلى معنى واحد تحتمله الآية. وفائدة ذكر هذا المثل لبيان عظم كلمة التوحيد ومكانتها عند الله، والحث والترغيب في الكلمة الطيبة حتى تتزكى النفوس وترتفع إلى درجات الفلاح والسعادة العظمى. وقد اقتدى السلف الصالح بما تضمنته الكلمة الطيبة وأثرت في نفوسهم وغذت عقولهم وطبقوها واقعا في حياتهم. ولا ريب أن وجود هذه الأوصاف في هذا المثل مما يدل على فخامة الموصوف وكبير فضله، ولا يخفى كذلك مطابقة هذا الممثل به للممثل له، وهو توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له الذي جاء به خاتم الأنبياء عليهم السلام. قال ابن القيم: فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، وهذا ظاهر قول جمهور المفسرين. يقولون: الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، فكل عمل صالح مرضي لله تعالى فهو ثمرة هذه الكلمة. ثم ذكر القول الآخر، وهو أن الكلمة الطيبة مثل الإيمان، فالإيمان الشجرة الطيبة، وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه، وفروعه في السماء خشية الله تعالى. ثم قال: والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن، فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا، التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. انتهى كلام ابن القيم. وهذا مثل عظيم ذكره الله تعالى في هذه الآية، وأودعه من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الرب جل جلاله الذي تكلم به، وحكمته وعلمه الكامل الشامل المحيط لكل شيء. فإذا شهد المؤمن بكلمة التوحيد عارفا بها وبمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا، عارفا بها وبمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا، متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بها، فهذه الكلمة الطيبة التي يرفع الله بها قائلها. ثم ختم ربنا جل ذكره الآية بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يعتبرون ويتعظون، لأن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير، فإن الأمثال تصور المعاني بصور المحسوسات. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا محققين لكلمة التوحيد قولا وعملا، وأن ينصر جنودنا على حدودنا ويكبت عدوهم ويزيد بلادنا أمنا وأمانا. هذا ما تيسر ذكره وإراده في معنى المثل في الآية الأولى، وسأكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من المثل الثاني في الحلقة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
3: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
2: تنفيذ
3: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
3: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.

0: بذلك وفي أنفسكم ألا تبصرون. دائما يحثنا على أنك حتى في الصلاة هي إعادة للهدوء. الهدوء هذا اللي إحنا نحتاجه عشان نعيد برمجة الدماغ ونعيد عمل الدماغ وتقليل السرعة اللي موجودة عنده.
1: جميل.
0: من العوامل أيضا تبني ثقافة تعدد المهام الخاطئة. الآن المهام وطبيعة بعض الوظائف وبعض الـ يعني متطلبات الحياة تخليك تؤدي إلى مهام كثيرة في نفس الوقت. هذا الانتقال السريع بين المهام هذه يؤدي أيضا إلى ضعف كفاءة عمل الدماغ بالإجمال مع طول الوقت.
1: وهذا يقول لك من ناحية إيجابية أنه متعدد المهام وأقدر أسوي كذا وكذا في نفس الوقت وبسرعة، وهذا
0: لا
1: خطأ.
0: لا، هذه يعني لها جانب سلبي إذا استمرت لمدة طويلة أو كانت هي الطبيعة الدائمة في نوع طبيعة العمل. أو تشوف بعضهم يعني ممكن في البداية ينجح لكن مع مرور الوقت يرهق. يأتي وقت يقول لدماغه خلاص تب،
1: يتعب العقل كما تتعب العضلات. طيب كذا إيش أبرز الأشياء اللي ممكن نحن نمارسها في حياتنا بشكل يومي أو دوري لكنها في الحقيقة هي مشكلة وتضعف تركيزنا؟
0: شوفي يعني سؤال جدا مهم وجوهري. من الأشياء الممارسات اللي نسويها ونعتقد أنها ما لها علاقة في ضعف التركيز وانتباه وتجينا شكوى أنه ليش أنا صار معي كذا، أول شيء جودة النوم، اضطرابات النوم. يعني ممكن أن يكون النوم ساعات قليلة أو جودة النوم ضعيفة وما ينتبه لها. فعلى طول ترى النوم إذا كانت الليلة جودة النوم فيها ضعيفة تأثر على باقي اليوم. ما هو شيء لازم نعرف أن جودة نومي والساعات المدة والنوع أنها جيدة.
1: نعم.
0: الحاجة الثانية النظام الغذائي، تناول كميات كبيرة من السكريات الأطعمة المصنعة تؤدي لتذبذب مستويات الطاقة والتركيز. الخلية تعتمد على في غذائها على السكر والأكسجين لكنها بتراكيز معينة. يعني أنا مثلا تجيني شكاوي كثيرة من المدرسات في المدرسة يقولون بعد وقت الفطور الأطفال يختلفون تماما سلوكيا. هنا اللي حصل أنهم وقعوا في حاجة اسمها ضبابية دماغية. السكر، كميات السكر اللي كانت في الوجبة حق الطفل تؤدي إلى ما يسمى بالتدهور السلوكي. خلاص الضبابية الدماغية هذه، تشتت الانتباه يؤدي إلى خلل في السلوك لدى الطفل.
1: عجيب. وهذا يفسر أنه بعد الوجبات اللي يكون فيها سكر عالي عفوا يعني اللي يبدأ الوضع يكون مختلف عما كان عليه قبل.
0: يعني كأنها صدمة، كأنك أعطيت للدماغ صدمة في مراكز التركيز والانتباه. خلاص يحتاج وقت، ممكن يستمر ساعة ساعتين حتى يستقر هذا التركيز. أيضا الخمول البدني، إحنا نمارس كثير أنشطة في اليوم لكن ما فيها شيء الأنشطة البدنية الحركية.
1: أيوة.
0: الحركة اللي تحفز الدورة الدموية وتدفق الأكسجين للدماغ. إحنا عشان تركز لازم يوصل أكسجين كافي للدماغ. من الأسباب أيضا العادات العشوائية الرقمية، إنك تسمح لنفسك إن جوالك بيدك 24 ساعة، تفقد الهاتف، يلا تنتقل من سناب إلى تيك توك إلى التطبيق الفلاني إلى ذا، تدخل ذا تنبيهات شغالة. ايضا الانقطاع عن الانشطه الذهنيه الاكاديميه. يعني احنا يعني للاسف عندنا عادات ان ارتباطنا الذهني او الاكاديمي في مراحل الدراسه. بعدها كذا ننخرط في عمل ونوقف الانشطه الذهنيه اللي نحتاجها. ايش هي؟ العمليات الحسابيه، القراءه العميقه، حل الالغاز والمسائل، الحفظ، نهملها. تمام. فهذا حتى لو كنت تمارس عمل يومي، انت ممارستك العمل اليومي انت تفتح مناطق معينه في الدماغ تنشطها وتقفلها اخر اليوم بالنوم.
1: نعم.
0: تمام. لكن الدماغ عباره، تخيلها عن كذا انه فيلا كبيره وفيها غرف كذا كبيره تحتاج تضيء جميع الغرف يوميا وتقفلها.
1: أيوة.
0: فابتعادنا عن النشاط الذهني او الاكاديمي يعني
1: التعلم الدراسي،
0: التعلم الدراسي تضعف الانتباه.
1: سبحان الله، والله نقاط جدا مهمة. طيب أستاذة مها، مثل ما ذكر سلطان في البداية بعض الممارسات اللي تقول للإنسان أنا وش فيني، أنا عندي ألزهايمر مبكر، أنا عندي اختلف علي الموضوع الوصول للمعلومة كذا، أنا عندي ضعف انتباه وتشتت. هل هذا التشخيص سليم أو لابد أو دعينا نصيغها بطريقة أخرى، كيف نشخص ضعف وتشتت الانتباه؟
0: طيب سؤال أيضا جيد. إحنا في كمختصين عندنا أدوات معينة. عندنا في البداية التقييم الإكلينيكي، أول شيء في البداية لازم نفرق بين التشتت العارض اللي دائما يحدث نتيجة مثلا الممارسات الخاطئة اللي ذكرناها، مثلا الإدمان الرقمي أو البعد عن الأنشطة الرياضية والأكاديمية الذهنية، وبين التشتت المرتبط ببعض الاضطرابات مثل فرط حركة، تشتت الانتباه، التشتت الثانوي المصاحب للاضطرابات مثل الاكتئاب والقلق. هذه لازم نفحصها، ناخذ تاريخ كامل عشان نفرق بينها. نركز أيضا في التاريخ على استبعاد المسببات العضوية مثل نقص فيتامينات، بعض الفيتامينات، اضطرابات الغدة الدرقية، ضعف الحديد، أو هذه كلها ينبغي أول شيء أن تفحص، ناخذ
1: نعم
0: تحاليل، نطلب تحاليل لها. أيضا عندنا الاختبارات النفسية والعصبية، يعني هي الأدوات الدقيقة لتحديد شدة التشتت، مثلا هل
1: ايوه
0: هو بسيط، متوسط، شديد، وتحديد نوعه. يعني كثير في الناس يقول أنا عندي تشتت، هي كلمة عامة، أو عندي ضعف تركيز، بينما التركيز الانتباه هو عبارة عن 5 أنواع. لازم نضع يدنا على النوع تحديدا عشان نقدر نعالج. يعني أنا جاني أحد الأشخاص قال لي أنا في الاجتماعات لا يمكن أركز، تمام، بينما أدائي المهام الباقية أركز. هو هنا لما قال لك أنا في الاجتماعات، هو عنده الانتباه السمعي ضعيف، فلما يجيه الإيميل بعد كذا باللي حصل في الاجتماع يقول أفهمه كامل، لكن اللي يقولون خلال الاجتماع ما أقدر، لأن عنده الضعف هنا ضعف في الانتباه السمعي،
1: ايوه
0: تمام. حال احنا قلت لك احنا عندنا 5 أنواع من الانتباه لازم نضع يدنا عليها.
1: إذن
0: يعني
1: إذن كما أفهم أستاذة مها، أنه لابد يعني لمن رأى أنه يعاني أو رأى أحد من أحبابه أو أقربائه أو عائلته يعاني أن يزور المختص.
0: أكيد،
1: إيه لكي
0: حتى
1: يوضع
0: يعني أنا كذا بس أقول له، يعني لا تطيح في دوامة إنك تمارس أشياء، مثلا تاخذ سنام كويس، مثلا تاخذ أوميجا، تاخذ أشياء كذا، وأنت أصلا هذه كلها تنصب في تقوية جانب معين من الانتباه، ما اللي فيه إشكالية أنت ما عالجته،
1: نعم
0: فيصير يحبط يقول أنا لا خلاص صرت كذا، أنا ما يعني ما أقدر أعالج الموضوع. لا، أنت بس رحت في منطقة خاطئة في العلاج.
1: نعم ويعني يتجه إلى من بالضبط في أقسام الطب يعني؟
0: شوف، يعني في غالبا ممكن طبيب الأسرة يضع يده، يعني ينتبه له إذا كان هو رايح له، وبعدين يحوله للمختصين النفسيين.
1: أيوه الـ الأخصائي وليس الطبيب، أخصائي نفسي.
0: لا شوف، كلاهم ممكن يشخص، بس كلاهم له أدواته. الطبيب النفسي ممكن يصرف لك أدوية يساعدك في الموضوع، تمام. الأخصائي النفسي له أدواته الأخرى. الأخصائي النفسي ممكن يحدد لك نوع الـ يعني
1: الضعف.
0: شدة وحدة ونوع الضعف اللي عندك، وممكن يعطيك التدريبات المناسبة لك، لكن الطبيب النفسي بيلجأ للعلاج الدوائي.
1: طيب وهذا يقودنا إلى التساؤل التالي، هل ضعف التركيز وتشتت الانتباه له علاج في مجال الأخصائيين النفسيين، وكيف يكون ذلك أو كيف ممكن نحسن منه؟
0: أكيد له علاج.
1: علاج
0: أول نقطة إدارة البيئة أو هندسة البيئة، تقليل المشتتات البصرية والسمعية في مكان العمل مثلا، ويعني إحنا قلنا إن الدماغ يضعف نتيجة لتدفق المعلومات، أنا بقلل، تمام، المعلومات هذه عن طريق الإدارة البيئية. يعني مثلا ممكن الديكور، الألوان اللي حولي، هذه المساحات، الهدوء، كلها هذه تساعدني في
1: زيادة
0: تقليل
1: التركيز.
0: ضعف الانتباه أو التركيز. تفعيل خاصية الديجيتال ديتوكس أو إزالة السمية الرقمية، يعني بتقليل التنبيهات. أنا دائما أنصح أي تنبيهات في الجوال قفلها، لأنك إذا جاك التنبيه راح تدخل، تمام. أنه تكون مخصص أوقات معينة خالية من الشاشات، ما في يدك جوال، تمارس أي أنشطة، أي أنشطة ذهنية ثانية لا ليس لها علاقة بالأجهزة أو الجوالات.
1: جميل.
0: جدولة المهام، تقسيم المهام أو المهام الكبيرة اللي دائما يعني مخنا ياخذها أنها أو كبيرة، ذا تقسيمها لمهام صغيرة. والبداية فيها تحديد أوقات محددة لها.
1: جميل جميل والله، إشارات مهمة ورائعة، ومن الضرورة بمكان حقيقة لكل شخص يعاني أو بدأ يعاني في هذا الشأن. الله يعطيك العافية أستاذة مها، لدينا في نصف دقيقة، كيف تحبين أن تختم هذه المداخلة البديعة؟
0: أول شيء أحب يعني أي أحد عنده مشكلة يتوجه مختص نفسي. ثاني حاجة إذا ما توجه مختص نفسي يتبنى منهج التدريج في التحسن، لا تستعجل النتائج، ابدأ بشكل بسيط ومستمر، بعدها بتشوف نتائج جيدة.
1: بإذن الله.
0: اتبع تعليمات، وقف الأجهزة، واعمل رياضة، تأكد من نوم ونشاط رياضي بدني جيد، وبعدين ابدأ في التدريب الذهني.
1: جميل جدا، نعمل الوصايا هذه منك يا أستاذة مها بنت عبد الله الدوسري، وأنت أخصائي نفسي إكلينيكي أول بمدينة الملك فهد الطبية، وعضو تجمع الرياض الصحي الثاني. شكرا جزيلا لك.
2: بارك
0: العفو، الله يحييك، شكرا لكم.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كان ذلكم ترتيلا طيبا بصوت القارئ شعيب البدر، جزاه الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
3: حياكم الله يا كرام، مع بداية عام جديد وتخطيط جديد وطموحات جديدة، يسعدنا بأن يحدثونا في هذه الدقائق جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم عن جديدهم في السنة الهجرية 1448. معنا الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي بالجمعية. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالنور أستاذ سلطان والأحبة المستمعين والمستمعات.
3: الله يصبحك بالخير، أهلا وسهلا، حياك الله. يعني خلنا نبدأ الحديث بما أن مجالكم القرآن وتعليم القرآن، لعلها مناسبة جيدة الحديث عن القرآن وما يمكن الإنسان أن يخطط له مع بداية عام هجر جديد، علاقته مع القرآن وخططه مع القرآن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أهنئكم وأهني مستمعي إذاعة القرآن الكريم بحلول هذا العام الهجري الجديد، أسأل الله عز وجل أن يجعله عاما مباركا على الجميع. في البداية دعني أسأل نفسي وأسألكم أيها الأحبة سؤالا بسيطا، كم واحد منا قيم نفسه؟ ماذا حقق وماذا أنجز خلال عام مضى؟ كم واحد منا وضع خطة لهذا العام؟ كم واحد منا كتب أهدافا يريد تحقيقها؟ كم واحد منا فكر في صحته أو في عمله أو أسرته أو مستقبله؟ هذا كله أمر جميل ومطلوب، لكن دعونا نتوقف لحظة لنتأمل، هل كان للقرآن مكان في هذه الخطة؟ هل كتب أحدنا بين أهدافه أنه

0: ربي سبحانه وتعالى من خلال هذا الكتاب الكريم. أيها الأحبة المستمعين والمستمعات، نعلم جميعا أن القرآن ليس عملا إضافيا نضعه إذا وجد وقت فراغ، بل هو مصدر للبركة للتوفيق في كل أمور الحياة. لذلك أقول لنفسي أولا، لكل من يستمع لهذه الإذاعة المباركة، أن نضع هدفا قرآنيا واضحا لهذا العام، صفحة يوميا، 10 دقائق يوميا، حفظ سورة قصيرة كل شهر، أو الالتحاق بحلقة قرآنية. والحمد لله الحلقات القرآنية متوفرة سواء بشكل حضوري أو عن بعد من خلال التطبيقات الإلكترونية، وبالذات تطبيقات خيركم.
1: نعم.
0: في منصة خيركم، المنصة خيركم للتعليم عن بعد. نحن نعلم جميعا أن البدايات الصغيرة مع استمراريتها المداوم عليها تصنع بإذن الله عز وجل نتائج عظيمة. من خلال عملنا في جمعية خيركم رأينا نماذج كثيرة، طلاب بدأوا بخطوات يسيرة جدا ثم أتموا حفظ القرآن الكريم بتمكن وإتقان. ذلك أستاذ سلطان، أقول إن أجمل ما يمكن أن نفتتح به هذا العام أن نجدد عهدنا مع كتاب الله عز وجل بأي شكل وبأي طريقة وبأي أسلوب كان. المهم أن يكون القرآن الكريم حضور واهتمام في حياتنا اليومية، وأن يستمر ونداوم على ذلك مهما كانت مشاغلنا في حياتنا اليومية.
1: جيد، ما أنك أشرت أيضا للطلاب، ويمكن جميلة مسألة المواقف والقصص، أكيد أنها توصل الصورة بشكل أكثر واقعية وأثر. فلو حدثنا عن ممكن موقف أو قصة تبرز هذا الجانب من تأثير القرآن على حياة الإنسان.
0: بالتأكيد أستاذ سلطان، القصص بخيركم كثيرة ومتعددة، لكن دعني أذكر لكم قصة حدثت قبل أيام أشارك بها مستمعي هذه الإذاعة المباركة من الإخوة والأخوات، لأنها تحمل رسالة ملهمة أو مهمة في بداية هذا العام الهجري الجديد. القصة لأحد طلاب جمعية خيركم، هو الشاب أسيد بن مأمون الدجاج. ما كان يتوقع أن تقود خطواته الأولى إلى حلقات جامع الياسر بجدة، إلى تحقيق حلم سيلازمه مدى الحياة، حيث أنه في عمر 15 سنة انضم إلى حلقاتنا قبل عامين التابعة لخيركم، حاملا رغبة صادقة في الاقتراب من كتاب الله، دون أن يعلم أن تلك البداية ستغير في مسار حياته. على مدى عامين استطاع أسيد أن يحفظ 13 جزء من القرآن الكريم بحمد الله عز وجل. كان يشعر أن هذا الطريق لا زال طويلا، لأن بعض الناس قد ينظر إلى هذا الرقم ويقول التقدم بطيء والطريق لا يزال طويلا. كان لمعلمه الشيخ علي بن سلطان جزاه الله خير الجزاء رأي آخر، حيث أنه كان يتابع معه الحفظ يحثه يشجعه على الاستمرارية. قال له في بداية العام الماضي في عام 1447: يا بني، أنت الآن في الصف الثالث ثانوي، بعد أشهر ستدخل الجامعة، تزداد مسؤولياتك انشغالاتك، فما رأيك أن نضع لنفسك هدفا واضحا؟ لماذا لا تجعل هذا العام هو عام لختم القرآن الكريم؟ تخيلوا معي، لم يطلب منه أن يحفظ في شهر، لم يقل له افعل شيئا فوق طاقتك، وإنما اقترح عليه هدفا سنويا واضحا. توقفت الكلمات في قلب الشاب أسيد قبل أن تصل إلى أذنيه، تحول إلى هدف واضح وعاهد قطعه على نفسه. منذ ذلك اليوم أعاد ترتيب وقته، ضاعف جهده، جعل القرآن أولوية في العام الماضي، حيث حتى أثمر بالإذن بحول الله عن أعظم إنجاز لهذا الشاب. كان يقول: من تلك اللحظة عقدت العزم بيني وبين نفسي أن لا ينتهي العام إلا وقد أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا. فبدأ بخطوة خطوة، وورد يومي ومراجعة مستمرة واستثمار الأوقات مع الأيام، تحولت الأمنية إلى واقع. في شهر الحجة الماضي أعلن أسيد إتمام حفظه لكتاب الله وهو في 18 من عمره، بعد رحلة استمرت تقريبا 3 سنوات من الجد. قصة أسيد أستاذ سلطان تبرهن أن الأهداف الكبيرة تبدأ بفكرة صادقة، وأن كلمة مشجعة ملهمة محفزة من معلم مخلص أو أب أو أم قد تصنع تحولا في حياة شاب، في حياة ابن، وأن من جعل القرآن رفيقا لدربه فتح الله له أبوابا من التوفيق لم يكن يتخيلها.
1: سبحان الله. هذا بلا شك من بركة القرآن الكريم. من يستمع إلينا الآن، ماذا يمكن أن تقول له فيما يتعلق بمن يرغب أيضا أن يكون له أثر في خدمة القرآن، في خدمة أهل القرآن، في نشر القرآن، في تعليم القرآن وتحفيظه؟
0: شكرا أستاذ سلطان. دعني أوجه رسالة لنفسي قبل أن تكون الإخوة المستمعين والمستمعات، أن الإنجازات الكبيرة تبدأ غالبا بهدف واحد.

0: منقطح وصادق. كثير منا في بداية العام يتمنى أشياء كثيرة. الفرق الحقيقي يكون عندما تتحول الأمنية إلى هدف واضح، يتحول الهدف إلى همة وعمل وسعي لتحقيق هذا الهدف بعد التوكل على الله والاستعانة به سبحانه وتعالى. في ختام هذا اللقاء سلطان، دعني أوجه رسالتين باختصار لنفسي وللمستمعين الكرام. الرسالة الأولى لكل من يحمل في قلبه أمنية أن يتعلم القرآن أو أن يحفظه أو أن يحسن تلاوته، لا تؤجل هذه الأمنية. في جمعية خيركم نفخر بأن الجمعية كانت وما تزال على مدى سنوات طويلة معينا للملايين من الحفاظ والحافظات، تخرج على أيدي معلمينا ومعلماتنا أعداد كبيرة من أبناء وبنات هذا الوطن والمقيمين فيه، وكلهم كانت بدايتهم قرارا صادقا ثم رحلة مباركة مع كتاب الله. لذلك أقول لكل من يسمعني الآن، إذا كان من أهدافك في هذا العام أن تكون أقرب إلى القرآن، فخيركم تفتح لك أبوابها، واستجد بإذن الله البيئة التعليمية المحفزة الملهمة والمعلمين المتخصصين الذين يعينونك بإذن الله على تحقيق هذا الهدف.
1: الله يقويكم. على السريع بس إحنا يمكن ضاق علينا الوقت،
0: رقم لكل من يبحث عن عمل يبقى أثره ويجري أجره، تخيل أن يكون لك سهم في تعليم آية أو حفظ سورة أو تخريج حافظ من حفاظ كتاب الله. كم من الأجور تتضاعف حين يتلو حافظ القرآن في صلاته يعلمه أبنائه. لمن كل من يرغب أن يشاهد معنا في خيركم في كل مشاريع القرآن، يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا qgstore.org أو الرقم الموحد فيه رقم واتساب 920-166-70. هذا الرقم مخصص للواتساب، وهذا الرقم أيضا مثبت في جميع منصات التواصل، من يريد أن يتواصل معنا بإذن الله عز وجل. ما أجمل أن نستقبل هذا العام بشيء يبقى أثره في الدنيا يجده الإنسان ذخرا له عند الله.
1: الله يرضى عليك. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله، بارك الله فيك.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الفلاحون.
1: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان، ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان. ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز المتر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم التسع، هذا شأنهن، باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا، سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى، الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق، الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في التوسعة، توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة. فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
5: نعم جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
4: نعم.
5: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
4: نعم، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
5: جميل.
4: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، لكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا لا. هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعة كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب، كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
5: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية، إلى جانب الأجواء الروحانية يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة، تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
4: نعم، نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في 45 بعد الهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد 2 فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
5: نعم.
4: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي، البقيع باب البقيع وباب جبريل وباب النساء، فهي قريبة من باب جبريل.
3: جميل.
4: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقذ المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب. مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
3: الله أكبر.
4: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يده أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في نفس في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية، كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا، يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
3: نعم، جميل. إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
4: نعم.
3: مدخل صغير أبوابها شارعة في المسجد، وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
4: نعم.
3: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
4: صحيح.
3: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
4: صحيح.
3: وهي دار السكن والقر.
4: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
3: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
4: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار، كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور، أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هو آدم عليه الصلاة والسلام، من أعظم أوجه خلافة آدم عليه الصلاة والسلام في الأرض إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، والعلم الذي كرم الله به آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن من أعظم ما تعمر به هذه الأرض هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والعلم بكل تفاصيله، العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بوسائل تسخير هذه الأرض وهذه الإمكانيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لآدم ولذريته. وهذه من أعظم الدروس التي نستفيدها جميعا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: برنامج قصص القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، وسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه. حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا وأهلا بالإخوة المشاهدين.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، سنكمل مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وصلنا إلى نفخ الروح.
0: نعم.
1: يعني فنفخنا فيه من روحنا.
0: نعم.
1: يعني نسبة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، هل الروح كانت جزء من روح الله سبحانه وتعالى أم ما هو القول الصواب في هذا؟
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفخ الروح في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام تم بعد أن تكامل خلقه من الصلصال ومن يعني من طين ثم من صلصال ثم إلى أن وصل إلى نفخ الروح، فنفخت فيه الروح. كيف تم نفخ الروح؟ الله أعلم. وهذا الجواب دكتور حذيفة هو الجواب الصحيح، وهو الجواب العقلي الصحيح. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الروح في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فوصف الروح يعني قال نفخنا فيه من روحنا، فنسبها إليه تشريفا وأنها من روح الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي حقيقة الروح؟ هذا السؤال أحد الأسئلة التي وجهت.
1: إذن ليست من روح الله،
0: ونفخنا فيه من روحنا. إلا لكن لا، ما هي حقيقتها هذه الروح؟ لا نعلم. يعني والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هي نسبة تشريف، كما في قوله ناقة الله وسقياها، فالناقة نسبها الله إليه تشريفا لها. وهكذا الشاهد أن حقيقة الروح يا دكتور حذيفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم احتارت قريش كيف تتعامل مع هذا الذي يدعي النبوة، ويعني بارزوه بالعداوة. كان من مرحلة من المراحل خاصة في النقاش والجدل، قريش ليست يعني مجتمع علمي وليس عندهم ثقافة، وكانوا ينظرون إلى اليهود وأهل الكتاب أنهم أكثر ثقافة وعلما منهم، فأرسلوا مبعوثا إلى اليهود في المدينة والتقوا باليهود وقالوا لهم يعني بعث فينا واحد رجل يزعم أنه نبي وأنتم أهل كتاب، فكيف نتعامل معه؟ فبعد مناقشات ومداولات قال لهم اليهود سلوه عن ثلاث قضايا وانظروا كيف يكون جوابه، وبناء على أجوبته نحدد هل هو نبي أم هو متنبي. كان من ضمن الأسئلة الرئيسية سلوه عن الروح، ما هي حقيقة الروح؟
1: جميل.
0: اليهود وأهل الكتاب يعلمون أنه لا يعلمها إلا الله، فلو أجاب بتفاصيل فهو متنبي.
1: متنبي بمعنى كاذب،
0: يعني كاذب وليس نبيا صادقا. فلما سئل عن الروح عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بعد ذلك بالجواب. كانوا سألوا عن أصحاب الكهف جاءهم تفاصيل، سألوا عن ذي القرنين جاءهم تفاصيل، سألوا عن الروح قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الصواب في التعامل مع هذه النقطة أن الروح لا يعلمها إلا الله، لا نعلم حقيقة هذه الروح التي يكون بها الإنسان إنسان

0: لما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله.
1: رحمه الله.
0: فلما طلع السيوطي على كتابه وهو من شيوخه أراد أن يكمله على نفس نسق جلال الدين المحلي.
1: سبحان الله.
0: وهكذا فعلا فعل. فجلال الدين المحلي عندما جاء إلى تعريف الروح ويسألونك عن الروح ورودها في الجزء الثاني من القرآن أو النصف الثاني، كان يقول في تعريف الروح أنها جسم لطيف تكون به الحياة. فالسيوطي جاراه في هذا التعريف للروح في أول البقرة، هي جسم لطيف تكون به الحياة أو عبارة نحوها. ثم رجع عن هذا السيوطي وقال: وقد كنت جاريت جلال الدين رحمه الله في تعريفه للروح، ثم رجعت إلى القول بأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله بدلالة قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا.
1: جميل.
0: وهذا هو الصواب في التعامل مع هذه المسألة. جميل.
1: إذن خلق الله سيدنا آدم ونفخ فيه الروح. نعم. ثم أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم.
0: آدم عليه الصلاة والسلام. صحيح.
1: ورفض إبليس السجود. تسليط الضوء على هذا الرفض، يعني ما هي الحكمة منه؟
0: الذي يظهر والله أعلم أولا في أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم أن هذا تكريم لآدم وإظهار لفضله أمام الملائكة.
1: إذن ليس سجود عبادة أكيد.
0: أبدا. هو سجود عبادة لله.
1: تنفيذ الأمر.
0: نعم. تنفيذ الأمر، لأنه أمرك بالسجود لآدم تسجد لآدم. ونحن الآن نسجد لله سبحانه وتعالى لأنه أمرنا.
1: نعم.
0: ونهانا عن السجود للأصنام فانتهينا.
1: نعم.
0: لكن سجود الملائكة بين يدي آدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هو استجابة لأمر الله وإظهار لفضل آدم وليس عبادة لآدم. النقطة الثانية، هل الخطاب يشمل إبليس؟ الجواب نعم، بدليل أنه اعتبر رفضه كفرا وعوقب عليه.
1: سبحان الله.
0: طيب هل هو من الملائكة؟ هذا سؤال آخر. الجواب أنه ليس من الملائكة، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
1: جميل.
0: أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو. طيب كيف نوجه؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فنقول للعلماء في توجيه ذلك أنه استثناء منقطع، بمعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون،
1: انتهى الكلام،
0: لكن إبليس أبى واستكفر.
1: نعم.
0: لأنه كان من الجن. طيب إذن هو لا يشمل الخطاب، يشمل الخطاب لأنه كان موجودا معه في قصة طويلة، يعني لها أسانيد ليست يعني ثابتة، أن إبليس كان يعيش بين الملائكة، كان كثير العبادة وكان يعيش بين الملائكة، لكنه كان في نفسه كبر لم يظهر إلا في ذلك الموقف.
1: سبحان الله.
0: وكيف لما كان يعني في مراحل خلق آدم كان يطيف به، ومرحلة خلق آدم أخذت وقت طويل، من الطين ثم من طين اللازب ثم من صلصال كالفخار ثم من حمأ مسنون، الحمأ المسنون اللي هو الطين اللازب يعني، ثم احمر وبقي فترة حتى احمر ثم أصبح صلصالا كالفخار له صوت،
1: فكان جف.
0: أيوه جاف. فكان يطيف إبليس بآدم في مرحلة الخلق ينظر إليه، ولما نظر إليه فإذا هو الأجوف من الداخل، فعلم أنه لا يتماسك، فعلم أنه لا يصبر. معنى أن الإنسان ضعيف، نحن الآن كما تلاحظ نحن الآن كل شوية الواحد يروح يشرب يروح يأكل بالضبط، لأنه ضعيف ضعيف. ولذلك من معاني قوله سبحانه وتعالى الله الصمد، من معانيه الذي لا جوف له في تفسير السلف.
1: جميل.
0: أما الإنسان فهو مجوف ضعيف مخلوق. الشاهد أن آدم عليه الصلاة والسلام لما يعني أمر الله الملائكة بالسجود له ظهر الحسد في نفس إبليس، هذا التكريم وهذا التعليم ثم يأمر الملائكة بالسجود له، يعني وش هذا؟ فقال فأبى واستكبر من السجود. فالله سبحانه وتعالى قال: يا إبليس ما منعك أن لا
1: أول ما عصي الله سبحانه وتعالى بمعصية قلبية وهي الحسد والتكبر.
0: أحسنت. أول معصية هي الحسد كان من إبليس، ثم وقع بعد ذلك في بني آدم فحسد ابن آدم أخاه وقتله. سبحان الله العظيم، يعني الداء انتقل من عدونا وهو إبليس إلينا نحن الحسد. فحسد إبليس آدم ثم استكبر على السجود له فكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى قال لما لم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من

0: من طين خلقت، قال أنا في قراءة أخرى في آية أخرى قال أنا خير منه،
1: خلقتني من نار وخلقته
0: خلقتني من نار وخلقته من طين.
1: نعم.
0: فطرده الله من من من الجنة ولعنه وأبعده. فسأل الله سبحانه وتعالى ودعا، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون.
1: سبحان الله.
0: قال إنك من المنظرين، ولذلك استجاب الله دعاء إبليس على كفره. ولذلك يفيد العلماء ويشير العلماء إلى فائدة، لا تيأس من الدعاء مهما كانت معصيتك. هذا إبليس كفر بالله وأبى أن يسجد كما أمره الله، وبالرغم من ذلك استجاب دعاءه عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وبدأ الصراع يا دكتور حذيفة بيننا وبين الشيطان من ذلك التاريخ إلى اليوم، صراع مستمر بين بني آدم وبين ذرية إبليس.
1: هنا دكتور يعني بعض الكتاب يقولون إبليس ليس شخص حقيقي أو مخلوق حقيقي، وإنما هو رمز للشر وبواعث الشر في النفس الإنسانية، فعبر الله سبحانه وتعالى عنها بشيطان
0: وإبليس
1: رمز للشر في العالم.
0: يبدو لي هذا القول يا دكتور حذيفة هو من آثار النزعة المادية التي طغت في العلم الحديث، فأصبح أي شيء غير مرئي، شيء غير ميت، غير يعني الميتافيزيقا، شيء غير فيزيائي ملموس لا يؤمنون به، لازم يؤمنون بالملموس فقط. وإلا إبليس الله سبحانه وتعالى وصف لنا بعض صفاته في القرآن الكريم، فذكر لنا قال إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، فهو إذن جسم يعني خفي ما نراه مثل الجن يعني لا نراه. والأمر الثاني أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبرنا النبي في الحديث
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لذلك يعني هذه الصفات التي يعني ذكرها الله عن إبليس في القرآن يدل على أنه شخص متميز بشخصيته، لكن له خصائص تختلف عن خصائص الإنسان، فهو لا يرى، يوسوس الإنسان، فهو معك في حيث ما كنت بوسوسته. ولذلك أقسم على الله سبحانه أقسم لا يغوين ذرية آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين في الآيات المعروفة. فبدأت قصة العداوة بيننا وبين إبليس من ذلك التاريخ.
1: جميل، نأخذ فاصل قصير ثم نستكمل مع إبليس.
0: نعم.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. نستكمل الحوار مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى إبليس عليه من الله، لا أدري ماذا نقول.
0: نعم، نستعيذ بالله منه.
1: يستحق.
0: يقولون دكتور حذيفة أن أفضل ما تتعامل به مع إبليس الاستعاذة بالله منه.
1: أفضل من اللعن.
0: وليس لعنه. نعم. لا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قال لإبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لكن نحن نتعامل مع إبليس نستعيذ بالله منه. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في مواضع كثيرة. ولذلك يضربون مثل العلماء يقولون الآن إبليس أشبه ما يكون بكلب الغنم، فعندما يعني تتعرض أنت لكلب الغنم وينبح عليك الكلب ويؤذيك، هل الأفضل لك أن تقاتل الكلب يعني تدخل في صراع معه، أو تستجير بالراعي فيكف أذى عنك بكلمة
1: واحدة؟
0: فيقولون أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد استعذت بالله منه، فيصرف عنك شره مباشرة.
1: جميل.
0: بخلاف أنك تدخل أنت في صراع وتلعن وتسب وتشتم، وهذا لا فائدة منه.
1: صراع خاسر.
0: نعم.
1: جميل. إبليس في الآية الكريمة ورد أنها كافر، أنه كافر.
0: نعم.
1: فما نوع يعني؟
0: إلا إبليس كافر. أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم.
1: هو أنه كان يعبد الله ويرى الله جهارا نهارا.
0: يعني. صدقت. نعم. يعني فعلا هو قصة إبليس هي قصة فيها عبرة لنا نحن، أنه مهما كان يعني قربك من الله سبحانه وتعالى، أنك إذا عصيته خاصة في مثل هذه المعصية يعني عصيان الإباء والتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه يخرجك من الملة. ولذلك لما عصى الله قال الله لا إبليس أبى واستكبر، فكان كفره كفر إباء واستكبار، وكان من الكافرين، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان من الكافرين. ومنذ ذلك التاريخ
1: هو كفر حقيقي أم
0: كفر حقيقي؟
1: إباء واستكبار كفر، خرج عن الملة.
0: أصلا ما هو الكفر يا دكتور؟ الكفر هو خلل فكري، خلل تفكير. الكفر بالله سبحانه وتعالى هو الجحود لألوهيته، الجحود يعني استحقاقه للعبادة، هذا كفر يكفر به الإنسان. لذلك من يتكلم بكلمة الكفر، من يتكلم بكلمة الشرك بالله سبحانه وتعالى، من يسجد لغير الله، هذه كلها من مظاهر صحيح. الكفر بالله سبحانه وتعالى.
1: صحيح، يعني إبليس طلب الخلود، وهذا أمر مبرر، الإنسان أو نعم. المخلوقات يعني تحب الخلود، هذا صحيح. شيء طبيعي صدق. لكنه يريد أن يغوي بني آدم يعني وكذا، ما هي يعني فعلا أمر غريب
0: هذا يا دكتور،
1: يعني بدل أن يستدرك ويطيع الله ويستغفر ويعود وينيب
0: صحيح.
1: يعني لاحظ يحلف أنه سيغوينا
0: صدق. هذا يا دكتور محمد هو من كمال حكمة الله سبحانه وتعالى، نعرف بعض جوانبها وأسرارها وبعضها لا نعرفه. يعني الآن لو تفكر فيها الآن، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيجعل في الأرض خليفة، وأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معنى ذلك دكتور محمد حذيفة أن الله في حاجة إلى طاعتنا؟
1: الله غني عن مخلوقات وعن طاعتهم.
0: هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى دعائنا؟ يعني نحن كلنا، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا.
1: صحيح.
0: وفي الحديث الصحيح القدسي، يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم كانوا على
1: وجنكم.
0: نعم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء.
1: نعم صحيح.
0: يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد أو على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. أجل لماذا الخلق؟ نقول حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يخلق آدم وأن يخلق إبليس وأن يعترض إبليس ويكفر وأن يخرج من الجنة وأن يهبط إلى الأرض وأن يكون هذا الصراع الذي هو دائر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ابتلاء، رفع للدرجات، عقاب، تعذيب للكافرين في النار وتنعيم للمؤمنين في الجنة. وما كان ليتميز أهل الجنة من أهل النار إلا بالابتلاء وبالأمر والنهي.
1: نعم. مرة سألت أحد يعني الأشخاص الصالحين نحسبهم على صلاح وعلم، قلت له يحتجون في قصة الخلق أو في تبرير الخلق بحديث موضوع مكذوب يعني
0: أيوة.
1: كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف. فسكت قليلا ثم قال اترك هذا الأثر الموضوع وانظر في القرآن الكريم، تجد أن الله سبحانه وتعالى يعرف بنفسه
0: سبحانه،
1: فسبحانه وتعالى يعني معنى هذا الحديث معنى صحيح، أن الله سبحانه وتعالى قادر فأراد أن تظهر قدرته ويعرف ويعبد
0: سبحانه وتعالى. لا نعم لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في القرآن الكريم، لاحظ، بأنه السميع البصير العليم القدير العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: هذه الآثار لا تظهر إلا إذا ظهر ما يستحقه. يعني غفور لمن؟ لمن يذنب. هو غفور لمن يذنب، فلن يظهر أثر هذه الأسماء والصفات إلا إذا ظهرت دواعيها من المعصية ومن التوبة ومن إلى آخره. فنحن يعني نحن نتعامل مع هذا الموضوع يا أخي الحبيب بمنتهى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى.
1: حتى يوجد رواية يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في رواية عن سيدنا ابن عباس إلا ليعرفون الله سبحانه وتعالى.
0: جميل.
1: فالمعرفة
0: ولا شك الله. لا شك أن المعرفة هي التي تقودك للعبادة. يعني كلما عرفت الله سبحانه وتعالى أنست به وعبدته على معرفة وعلى علم.
1: لذلك
0: قال البخاري رحمه الله في كتابه في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، فالبدء بالعلم تعليم. ولذلك انظر في خلق آدم عليه الصلاة والسلام بما فضله الله على الملائكة، فضله بالعلم. ولذلك فضيلة العلم فضيلة عظيمة جدا ظاهرة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ولعلها يا دكتور حذيفة من أبرز فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام بيان فضل العلم وتعظيم العلم والحث على العلم.
1: جميل.
0: والعناية بالعلم، يعني قصة خلق الإنسان مرتبطة بالعلم يا دكتور ودكتور حذيفة. ولذلك جاء التنبيه على هذا في القرآن الكريم، أول ما نزل أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: جميل جميل جدا.
0: جميل.
1: الآن لو انتقلنا دكتور، خلق الله سيدنا آدم و أمر الملائكة له بالسجود ورفض إبليس وحلف إبليس أنه سيبقى يغوينا وكذا.
0: نعم.
1: بعدها الآن العيش في الجنة سيدنا آدم، حبذا لو سلطنا الضوء على هذه المرحلة من حياته.
0: نعم، الله سبحانه وتعالى قال لآدم بعد أن خلق له خلق حواء لتؤانس آدم عليه الصلاة والسلام. وفي خلق حواء خلاف بين العلماء، هل خلقت من آدم من ضلع آدم، أما أنها خلقت لآدم من غير جسمه؟ يعني الكثير منهم يرجح أنها خلقت من آدم، بدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اللي هو آدم، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.
2: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: لا سيما مما يعني يعيشه الناس ويتحدث به هو سرعة تصرم الأيام، فلا تكاد تجلس مجلسا إلا والناس يتحدثون عن سرعة تقضي الأيام وسرعة توالي المواسم، سواء كان في رمضان المبارك أو كان في الحج أو كان في الجمعة والأعياد ونحوه. ولا شك أن هذا فعلا مما يلفت. وأحب أن أقول أن يعني الشعور بتصرم الأيام وعجلتها يا أخواني هو دليل على ما يعيشه المسلم هذه الأيام من خير وطمأنينة وأمان، فإن الرخاء والأمن هذه هي تجعل الإنسان لا يشعر بالزمن، بخلاف ما لو كان مبتلى بمرض صعب مثلا أو مرض مزمن أو مبتلى بسجن أو مبتلى يعني بأحوال معيشية شديدة أو أحوال أسرية شديدة. هذه غالبا تجعل الأيام طويلة والليالي كذلك يعني كل طويلة، بينما إذا عاش الإنسان في أغلب أيامه في رخاء وفي يعني بعد عن الهموم فإنه غالبا يعني يشعر بسرعة تصرم الأيام، وهذا مما ينبغي أن يكون محل اعتبار لدى كل مسلم. كيف إذا كان يعني فعلا يعني أعوام تنقضي وتتوالى؟ لهذا يعني حق على المسلم أن يعني يكون على حذر ويكون أيضا على حزم، بحيث يجتهد في شغل أيامه ولياليه بما ينفعه سواء في دنياه وفي آخرته، ولا سيما عليه أن يجتهد في العمل الصالح. العمل الصالح ومعلوم أن العمل الصالح بابه واسع، فلا يظن أنه مقتصر مثلا على الصدقات أو مقتصر على العباد الزهاد، لا، كل عمل فيه خير وفيه بر وفيه إحسان وفيه نفع فإنه صالح بإذن الله مع النية الصالحة. ولا سيما أوصي نفسي وأوصي من تبروها الكلمة أن يجعل لسانه رطبا من ذكر الله، فأعظم ما يشغل الوقت ويباركه هو الذكر. اجتهد في أن تكون وكذا أن تكون أخت المستمعة أن يكونوا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فإن الذكر حينما ينعم الله به على العبد ويشغل به أوقاته فلا شك أن هذا من عظيم منة الله على عبده. فالشهيد الرحمن لي الله وإياكم به الشغل بذكر الله عز وجل، وبالفعل وباعتبار بتصرم الأيام وانقضائها وسرعة يعني مرورها. ونحن الآن على دخول عام 48 و 400 ألف، نسأل الله عز وجل أن يجعلها عواما مباركة وأن يرزقنا فيها الصحة والخير والأمن والأمانة، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يصلح أحوال المسلمين ويحقن دماءهم ويجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن نرزقهم جميعا حكاما ومحكومين العمل بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يبسط الأمن والخير في بلاد المسلمين وفي بلاد العالمين أجمعين. فهذا ما أوصي به نفسي وأوصيكم به، وبالفعل تصرم الأيام فيها معتبر عظيم، ويعني حينما يرزق الله العبد قلبا حيا ويعني يحسن الاعتبار بتقلب الأيام فإن هذا من نعمة الله عليه، فيحفظ أيام

0: قيامه فيما ينفعه في دينه ودنياه، سواء في نفسه وفي أسرته وفي من حوله، ويحافظ على الفرائض ويبتعد عن المنهيات، فإن هذا من أعظم مطلوب ومن أهم مطلوب، وهو أيضا يعني من أقرب ما ينبغي أن يتذكره المسلم وأن يعني يحاسب نفسه فيه. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المعتبرين، وأن لا يجعلنا عبرة، أن يجعلنا معتبرين وأن لا يجعلنا عبرة، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هذا أخونا المرسل يقول: نرجو من سماحتكم تقديم شرح لقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها، جزاكم الله خيرا.
0: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال مناسب حقيقة، يعني فعل يكون المسلم يعني يحرص على أن يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة، هو القدوة وهو الأسوة لكل مسلم، فإن صلاته عليه الصلاة والسلام هي أكبر صلاة، صلاته أكمل صلاة عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمون يصلي. فلا شك أن هذا السؤال في محله، وهو يعني كأنه رغبة من السائل الكريم وتذكير له ولنا ولكل من تبرع الكلمة بفعلا كيف نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب هذا الدين ومن عجيب سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله حفظ سيرته وحفظ كل ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام، سواء في صلاته سواء في حجه في أعماله اليومية كلها. ولهذا صلوا كما رأيتمون يصلي. ولا شك طبعا لا بد أن نتكلم عن هذا باختصار، وإلا الكلام يطول في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث صفتها وأدلتها إلى آخره. لكن نقول إن المسلم يبدأ بتكبيرة الإحرام طبعا رافعا يديه أحدهما منكبيه كما في الحديث الصحيح، ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن سواء من قصار السور أو آيات يحفظها ونحو ذلك، ثم يركع مطمئنا. والطمأنينة مهمة يا إخواني في الصلاة، وهو أن يكون كل عضو في مكانه سواء كان قائما أو كان ركوعا أو سجودا أو جلوسا إلى آخره، ويقول في الركوع: سبحان ربي العظيم 3 مرات، ويرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. ثم في الاعتدال إذا اعتدل يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماء ومن الأرض وما بينهما. وإن أطال يطول، لكن هذا يعني الحد الأدنى. ويسجد مطمئنا أيضا قائلا: سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ويجلس بين السجدتين قائلا: ربي اغفر لي، ويكررها. ويسجد الثانية ويقول مثل ذلك. ثم في الركعتين الأوليين سواء كان من ثنائية أو ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء والثنائية كالفجر، ففي الركعتين الأوليين يطيل القراءة، يعني بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر ويطيل القراءة، وطبعا الفجر يطيل يعني من طوال مفصل كما يقول العلماء وما يقاربها. أما في الثالثة والرابعة فيقتصر على الفاتحة، ولو أتى ببعض السور أحيانا لا مانع، وبعض الآيات لا مانع. ثم يجلس في التشهد الأول مفترشا، بمعنى أنه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى إذا تيسر طبعا، لكن يصلي على حسب قدراته سواء بسنه أو في مرضه أو صحته إلى آخره. وفي التشهد الأخير يتيسر أن يتورك، وهو أن تكون رجله اليسرى يخرجها من جهة اليمنى ثم ينصب رجله اليمنى ويجلس على إليته اليسرى ويسلم عن يمينه وعن يساره. هذه هي الصفة التي يعني جاءت فيها في الحديث الصحيح، و يعني يحسن فعلا يحسن بالمسلم أن يتحرى أن تكون صلاته على نحو صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم على الشيخ. يقول هذا الأخ المرسل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر قول لرب الحمد في صلاة الليل بقصد الإطالة في القيام بعد الركوع؟
0: هذا اللفظ تحديدا لربي الحمد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هذه الخلافات أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يطيل الركوع والسجود في قيام الليل ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد. وذكر ابن القيم أنه يقول ذكر أنه كان يكرر القول لرب الحمد، وإلا لا شك المعروف الركوع في الليل أنه كان يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض. لكن لرب الحمد ذكر ابن القيم أن أن أن أنه يكرر منها في الركوع والسجود، في الركوع والسجود. لكن المعروف والثابت هو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني يتأول ما أمر به في سورة النصر. على كل حال صلاة الليل لا شك أنها طبعا يعني تختص بالحرص على إطالتها سواء في قرآنها أو في أذكارها. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل باللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل علم الغيب والشهادة إلى آخره، وكان يطيل الركوع والسجود جدا ويكرر فعلا، يعني كان يكرر يعني الحمد والثناء، يكرر الحمد والثناء في قيام الليل، وهذا هو الذي ذكره العلم والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. هذا عمر مهدي من اليمن يسأل يقول: ما حكم من يعمل العمل الصالح بنية أن يفرج الله همه وكربه؟
0: لا شك طبعا أن ما يأتي به المسلم من عبادات هي الأصل أنها لله عز وجل، سواء كان من أدعية أو من أذكار أو من تسبيحات أو من قرآن أو من تلاوة وأفعال كركوع وسجود، عبادة. ولا مانع طبعا أن يعمل العمل الصالح ويرجو أن يعني يكون به فرج ما هو فيه من كرب مثلا أو ضيق أو حتى سعة رزق ونحو ذلك. ومعلوم حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار كما هو معلوم، فكان كل واحد منهم يتقرب إلى الله بصالح عمله، فكان كل ما ذكر أحدهم عمله انفرجت فتحة من الغار، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا حتى انتهى الثلاثة من ذكر أعمالهم ففرج الله عليهم. المقصود أنه لا مانع أن يعني كما قال السائل الكريم الأخ عمر مهدي يعمل عمل بأن يفرج الله همه، بل الله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بمعنى الاستغفار مقابل العبادة والدعاء يأتي خير الدنيا ويأتي خير الآخرة. وهذا يعني كما يعني قرر العلم هذا لا يتعارض مع الإخلاص، لا يتعارض مع الإخلاص، لأن العمل الصالح يأتي به العبد وهو مخلص فيه، لكنه أيضا يكون له أثره في الدنيا على صلاحه وصلاح ماله وصلاح ذريته ونحو ذلك. فهذا أرجو لا حرج إن شاء الله فيما ذكره الأخ الكريم، بمعنى أنه يعمل العمل الصالح ويقصد به الله والدار الآخرة، ومن ثواب الله له أن ينفعه في الدنيا في هذا العمل، فهذا من ثواب الله، وأن يبارك الله له مثلا في ذريته وفي أمواله وأن يكفيه شر الآفات، هذا كله يعني مما يثيبه الله عليه إذا عمل عملا صالحا وكان فيه مخلصا، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعينا الأعزاء نأتي إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكرا ثان لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع، كما يسعدنا بأن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، ونستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة الإنسان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة الإنسان.
1: تدبر.

0: ذنباً.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن.
2: تدبر.

0: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
1: من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره. وإذا أعرض الإنسان عن الوحي الذي تلاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ابتلي باتباع وحي الشيطان. فتأمل قوله سبحانه وتعالى عن اليهود لما

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. في هذا اللقاء يسرنا أن نكون بصحبة صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتفضل سماحته بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع عين ميم ميم من الرياض، يقول فيها: إذا سهوت في الصلاة ولم أسجد سجود السهو، وسلمت ونسيت سجود السهو، فماذا يجب علي أن أفعل؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، قد أبان النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيما يتعلق بالسهو، وذكر عليه الصلاة والسلام أنواعا من ذلك قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدهم في صلاته فلا بد كم صلى ثلاثة أم أربعة، فليطرح الشك هو لم يعلم استيقن، ثم يسجد سجدتين، فإن كان صلى خمسا شوان له صلاته، وإن كان صلى تماما كان تعظيما للشيطان، خرجه مسلم في صحيحه. فإذا شك الإنسان صلى اثنتين أم ثلاث يجعلها اثنتين، يبني على الأقل هو اليقين، وإن شك أنها ثلاثة أربعة جعلها ثلاثا ثم كمل، ثم بعد هذا يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهكذا لو سهى عن قل سبحان ربي العظيم في الركوع أو عن سبحان ربي العظيم في السجود أو عن قل ربي اغفر لي من السجدتين أو سهى عن قل ربنا ولك الحمد عند ارتفاع من الركوع أو سهى الإمام ومن فائد عن قول سمع الله لمن حمده كل هؤلاء يشرع لهم بل يجب عليهم سجود السهو سجدتان قبل أن يسلم. وهكذا لو سلم من ثلاث في الظهر والعصر والعشاء أو سلم ثلثين في المغرب مثلا أو سلم واحدة في الفجر أو الجمعة ناسيا فإنه يسجد السهو، لكن في هذه الحالة إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يكون سجوده بعد السلام أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سلم مرة من ركعتين فنبه وكمل صلاته ثم سلم ثم سجد السهو سجدتين، مرة سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام فنبه فكمل صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة في السهو، فإذا نسى السجود فصلاته صحيحة، يعني نسى سجود السهو فصلاته صحيحة، لكن متى ذكر سجد سجدتين السهو سواء في المسجد أو في بيته. وقال بعض أهل العلم إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو سواء في المسجد أو في بيته. نعم
5: جزاكم الله خير. له سؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه: يغلبني النعاس أحيانا في صلاة الصبح فلا أعلم ما قلت ولا ما فعلت كالقراءة والتحيات، ولكنه ليس بالنوم العميق الذي يخشى من نقض الوضوء معه، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
6: ما دام شعورك معك وتعقل الصلاة وأنك تتابع الإمام فصلاتك صحيحة، والأصل أنك أديت ما يفعله الإمام، هذا هو الأصل وهو الظاهر من عملك مع الإمام حتى تعلم خلاف ذلك. فإن علمت أنك لم تقرأ الفاتحة أتيت بها ثم سلمت بعد ذلك، إذا علمت أنك لم تقرأ التحيات مع الإمام تأتي بها ثم تسلم، وإن كنت علمت أنك تركت الفاتحة من ركعة من الركعات فالأمر في هذا واسع، لأن الإمام يتحمل عنك عند سهوك وعند جهلك وعند عدم علمك بما وقع منك، يتحمل الإمام عنك ذلك إن شاء الله.
5: نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يقول أيضا بأنه حصل بيني وبين أخي مناظرة ومناصحة وبعدها تقاطعنا بسبب أني نهيته عن فعل منكر، فهل يعتبر هذا هجر؟ لأنني سمعت حديثا بمعناه لا يهجر المسلم أخاه ثلاثا، أفيدوني بارك الله فيكم.
6: الحديث لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، أما الثلاث فهي رخصة، لكن هذا الهجر فيما يتعلق بأمور الدنيا، صار بينه وبين أخيه خصومة نزاع دعاوى فله يهجره ثلاثا فأقل، وليس له يهجره فوق ثلاثا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر لله للمعاصي فهذا لا يتقيد بثلاث ولا بأربعة ولا بأكثر، بل يجوز الهجر ويشرع الهجر لمن أظهر المعاصي ولو أكثر من ثلاثة أيام ولو سنة ولو سنتين ولو أكثر منها حتى يتوب العاصي حتى يقلع حتى يرجع عن ضلاله ومعصيته. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثلاثة من الصحابة 50 ليلة لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجرهم حتى مضى عليهم 50 ليلة ثم تاب الله عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليهم وأعلن توبتهم عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الهجر للمعاصي والبدع لا يتقيد بثلاثة أيام، بل ذلك يتقيد بحال صاحب البدعة صاحب المعصية التي أعلنها، فمتى تاب وأقلع عن معصيته وعن بدعته سلم عليه إخوانه، ومتى أصر على المعصية الظاهرة أو البدعة الظاهرة استحق أن يهجر وشرع هجره حتى يتوب إلى الله من ذلك، إلا إذا كان هجره يزيد الشر ويترتب عليه مفاسد أكثر فإنه لا يهجر حينئذ دفعا للمضرة الكبرى والشر الأكبر، على حسب قاعدة الشريعة. في ارتكاب أدنى السنتين لتفويت كبراهما، وفي تحصيل على المصلحتين ولو بهوات الدنيا منهما. والحاصل أنه مقام عظيم يتفاوت فيه الناس، فمتى كان الهجر أصلح للعاصي والمبتدع هجر المدة التي يبقى فيها مصرا على المعصية والبدعة، فإذا تاب وأعلن رجوعه سلم عليه إخوانه المسلمون. ومتى كان الهجر يزيد الشر ويزيد الفتنة ويترتب عليه شر أكثر من معصيته وبدعته على المسلمين، أو هو يزداد شره وبلاؤه، فإنه حينئذ لا يهجر ولكن ينصح ويوجه دائما لعله يرجع إلى الصواب ويبين له خطأه، ويظهر له من إخوانه كراهة لعمله والاستنكار لعمله، حتى يرجع من ذلك مع العناية بما يدفع شره ويقلل شره ويسبب سلامة الناس منه. نعم.
5: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في آخر رسالته يقول: هل يلزمني عند التثاؤب في الصلاة أو في غيرها، هل يلزمني أن أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
6: التثاؤب لم يرد فيه التعوذ فيما نعلم، ولكن يشرع لمن أصابه التثاؤب أن يكذب ما استطاع، يكذب فمه ما استطاع، وأن يضع يده على فيه، ولا يقول ها، لا يتكلم بشيء، بل يجاهد نفسه حتى يخضم ويضع يده على فيه، لأنه إذا فغره صار له منظر مستكره.
5: نعم.
6: فينبغي له في هذا كما جاءت في السنة أن يضع يده على فيه، لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، قال: إذا تثاءب أحد فليخضم ما استطاع وليضع يده على فيه، ولا يقول ها فإن الشيطان يضحك منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
5: اللهم صل وسلم.
6: فينبغي المؤمن إذا أصابه التثاؤب أن يخذ ما استطاع ويضع يده على فيه. وأما أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا نعلم أنه ورد في هذا الشيء، ولكن بعض الناس يفعلوا هذا لعلمه بأنه من الشيطان، فلهذا كثير من العامة يفعلوا ذلك لأنهم علموا أن هذا من الشيطان فلهذا فعلوه، وإلا فلا نعلم شيئا في السنة جاء في هذا الباب. ولا شك أن التثاؤب من الشيطان، وأنه يشعر المؤمن عند الكسل وعندما يحصل له ما يضره من عدو الله يشرع له التعوذ بالله من الشيطان والإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعلم أنه ورد في هذا شيء معين في هذه المسألة. فإذا تعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لعلمه بأنه من الشيطان فلا حرج في ذلك، لكن لا نقول إنه سنة لعدم الدليل.
5: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من مستمع ذيلها بتوقيع طالب علم، يقول في أول رسالته: إذا وجدت الإمام قد سلم ولا يزال بعض المأمومين ممن فاتته بعض الركعات مع الإمام يقضي، فهل يجوز لي أن أصلي خلفه مؤتما به لجماعة ثانية أم لا؟
6: الأمر في هذا واسع، إن صليت وحدك فهو أحوط وأولى خروج من كلام العلماء، وإن كان معك جماعة فالأولى والأفضل أن تصلوا جميعا ولا تصلوا مع المسبوب.
5: نعم.
6: وإن صليت مع المسبوب وجعلته إماما لك فلا حرج في ذلك على الصحيح، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الأفضل والأولى لك أن تصلي وحدك، لأن كثير من العلم لا يرى صحة إمامة المسبوب الذي قام يقضي ما عليه، فإن صليت معه فلا حرج، كما لو دخلت مع إنسان يصلي وحده وجعلته إماما لك وصلت معه فإنه لا حرج في ذلك، وجماعة مطلوبة. نعم.
5: جزاكم الله خير. يقول أيضا: إذا قمت لإكمال ما فاتني من الصلاة مع الإمام في صلاة جهرية كالفجر مثلا، فهل أجهر بالقراءة أم أسر بها؟
6: الأفضل الجهر، لأن الصلاة الجهرية سنة فيها الجهر، لكنه جهر لا يؤذي من حوله من المصلين والمهللين، سيكون جهر خفيف لا يتأذى به من حولك من المصلين. نعم.
5: يقول أيضا: إذا سلم بعض المأمومين تسليمة واحدة عن اليمين قبل الإمام سهوا فهل تبطل صلاته؟
6: لا تبطل صلاته، لكنه يسلم بعده،
5: ثانية.
6: يسلم بعده ثانية. نعم.
5: طيب جزاكم الله خير. قل إذا مسحت على الخف فقط وأنا قد لبسته ولبست تحته جوربا، فلما أردت الصلاة خلعت الخف الذي مسحت عليه وصليت في الجورب، فما الحكم في ذلك؟ يقول إذا مسح المصلي على الخف فقط وهو قد لبسه ولبس تحته جوربا، فلما أراد أن يصلي خلع الخف وصلى في الجورب فقط، فما الحكم في ذلك؟
6: إذا كان قد أحدث فلا يمسح حينئذ، لأن خلع المسح عليه بطل الوضوء. أما إذا كان لم يحدث بل خلعه وإنما مسح على الخف مسح وضوء نافلة وضوء تطوع لا لم يحدث فيه وإنما هو وضوء تجديد لم يحدث فيه، فإنه يمسح على الجورب الأخير الساتر إذا كان ساترا، لأن ظهرته التي لبس عليها لا تزال باقية. إذا كانت الظهرة باقية التي لبس عليها الجورب والخف ثم توضأ وضوءا يعني تجديدا على غير حدث بل لمجرد التجديد والنشاط، فإنه يمسح على الجورب الذي لبسه على طهارة. أما إذا كان قد أحدث فإنه يخلع حينئذ ويجدد الطهارة ثم يلبس بعد ذلك.
5: ثم يقول ما الحكم لو خلعهما جميعا؟
6: إذا خلعهما جميعا فإنه يبطل وضوءه إذا كان قد أحدث. أما إذا كان ما بعد أحدث هو على طهرة الأولى التي لبس عليها الجورب والخف فهو طهرته على حالة صحيحة، ما يخل بها خلع الجورب والخف لأنه لم يحدث.
5: ثم يقول هل يصح أن يمسح لفرضين أو ثلاثة ثم يخلعهما عند النوم ويستأنف الطهارة من الغد؟
6: لا بأس، هو لازم يبقى فيها يوم وليلة، هو لازم لو لبس الخفين ومسح عليهما فرضين ثم خلعهما لا بأس.
5: يقول أيضا هل يقرأ دعاء الاستفتاح في الفرض والنافلة أم في الفرض فقط؟
6: السنة في الجميع، يقرأ دعاء الاستفتاح في الجميع في الفرض والنافلة في الجميع. هذا ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
5: ما الحكم إذا سهى المصلي عن سجدة في صلاته سواء علم وهو في الصلاة أم لم يعلم إلا بعدها؟
6: إذا نسى السجدة بطلت الركعة التي تركها منها السجدة وقامت الثانية مقامها، فمتى ذكر يأتي بركعة بدل الركعة التي تركها منها السجدة، وسجد للسهو إذا كان إماما. أما إذا كان مأموما فإنه يقضي بعد تسليم إمامه يقوم يأتي بركعة بدل الركعة التي تركها منها السجود ويكفي إذا فتح صلاته إن شاء الله بذلك، لأنه فاتت ركعة في المعنى.
5: نعم.
6: السيدة تركها. أما كان إمام أو منفرد فإنه يأتي بركعة بدل ركعة التي تركها منها ترك السيدة منها ويسجد السهو بعد ذلك. أما المأموم الذي نسي السيدة ولم يصلها إلا بعدما مضت الركعة بعدما قام الركعة الثانية شرع في القراءة، فإنه إذا سلم إمامه يأتي بركعة بدل ركعة لتركها من السجود، فإن ذكرها حين قيامه رجع وسجدها وتمت صلاته من غير حاجة إلى زيادة ركعة إذا تذكرها الحال حين قيامه لو كانت بعدها أو بعد قيامه قبل شرع في القراءة، فإنه يرجع ويأتي بالسجدة وتجزئه ركعته. لكن لو نسي واستمر النسيان فإنه يأتي بركعة بعد ذلك. والأقرب والله أعلم أنه يسل السهو، يعني صار كالمسبوق، يقال الركعة التي عليه يسل السهو سجدتين لأن صار في هذا حكم مسبوق. نعم.
5: جزاكم الله خير. وإذا لم يعلم إلا بعد الصلاة مثلا يعيد الصلاة؟
6: لا، يأتي بركعة إذا كان الوقت قصير قريب.
5: نعم.
6: يأتي بركعة فقط يسل السهو. أما إذا كان طال الفصل يعني.
5: نعم.
6: عفا يعني نسي ولم يأكل له في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد طول الفصل، المقصود إذا طال الفصل.
5: نعم.
6: يعيد ركعة الصلاة كلها.
5: نعم.
6: يأتي بها كلها، يقضي الصلاة كلها. نعم.
5: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل عمر أحمد الكتوتابي من السودان، يقول ما حكم رجل استلف قدرا من المال بنسبة مئوية، هل في هذا ربا أم لا؟
6: إذا اقترض شيئا من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الربا. فإذا اقترض من أخي مثلا 1000 ريال على أنه يرد عليه 1050 ريال هذا ربا. أو اقترض 100 على أنه يرد 100 ريالين 103 هذا ربا. لا خلاف في هذا بين أهل العلم. نعم. ولا يجوز لهذا بل يرد رأس المال فقط، فيلزمه إلا رأس المال. نعم.
5: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الرسالة الرابعة في حلقة هذه الليلة وردتنا من السودان أيضا من السائل عبد الله قادم أحمد. يقول الأخ عبد الله في رسالته: مشكلتي أنني طلقت زوجتي 3

0: وعند عودتي رأيت بأن هذا كذب، فقلت لها أنت راجعة دون أن أعطيها نظير ذلك مالا أو أن أحضر شخصا يشهد على ردها. وبعد سنتين من المرة الأولى غضبت مني والدتي وادعت أنني أقول لزوجتي أن تعاملها معاملة سيئة، وبذلك غضبت فطلقت حتى يتحسن جو المعاملة بيني وبين والدتي. وأخيرا رأيت ظروف أولادي الصغار وقلت لها أنت راجعة دون أن أعطيها مالا أو أن أشهد، واتفقنا على ذلك. ثم حصل نقاش أسري أدى إلى خصومة الأسرتين، وأغضبني الأمر فطلقتها بعد إصرار والدي على أن أطلقها. فعند ذلك لم أتمكن من تركيز أعصابي وغضبت غضبا شديدا فطلقتها وانتهى الأمر. ولظروف أولادي الأربعة من هذه الزوجة، ولأنني لم أجد من يعولهم إذا أخذتهم منها ولا أطمئن على حالهم عندها، فأنا أسأل الآن هل يمكن أن أعيدها إلى عصمتي أم لا؟
1: تراجع فضيلة قاضي، فضيلة مفتي البلد لديكم أو المحكمة أنت وهي المرأة، حتى ينظر لك الواقع على بصيرة، وحتى يفتي فيه أو يحكم فيه على بصيرة. كان مفتي أو قاضي ينظر الأمر، تراجعه أنت والزوجة ووليها، وهو ينظر في الواقع في المرات الثلاث ويفتيكم إن شاء الله بما يتضح له.
0: نعم جزاكم الله خير. يعني لا بد من حضور الطرفين عند
1: يعني قد يصدقونه وقد يكذبونه.
0: نعم
1: لا بد يحضرون معه، تحضر المرأة ووليها معه عند المفتي أو عند القاضي حتى ينظر في كلامهم جميعا.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة مقدمة من الأخ سين ميم تا من الرياض، يقول في رسالته: أنا شاب وأملك جهاز فيديو، وتعلمون أن هذا الجهاز لا يجلب إلا شر والعياذ بالله مما يعرض فيه من أفلام ساقطة خليعة، ولعلمي بذلك فقد قررت بيعه مستعينا بالله، فهل يجوز ثمنه أم أن أهديه لشخص غير مسلم كمسيحي أو بوذي، أم أحرقه أم أتلفه، ماذا أفعل؟
1: لا شك أن الفيديو فيه خطر كبير على المسلمين بسبب الأفلام الخبيثة التي فيه، فإذا كانت الأفلام كما أشار السائل رديئة فالواجب إحراقها أو عمل ما يزيل ما فيها من ما سجل فيها بأشياء طيبة، لأنه بلغني أنه إذا سجل فيها شيء أزال ما قبله وسلم الشريط لصاحبه ينتفع به. فإذا أمكن أن يزال ما فيها من الشر بإملاء شيء طيب وتسجيل شيء طيب فحمد لله، ولا وجب إحراقها، وليس لك أن تبيعها وليس لك أن تهديها، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان.
0: هذا بالأفلام.
1: نعم.
0: أما الجهاز،
1: أما الجهاز نفسه يباع،
0: يباع
1: لأنه يطلع فيه شر وخير.
0: جزاكم
1: مثل الراديو وأشبهه.
0: نعم بارك الله فيكم. يقول: ما حكم من أطال ثوبه تحت كعبه وجره من غير خيلاء ولا كبر، هل هذا حرام خاصة أن كثيرا من الناس لا يقصدون ذلك؟
1: جر الثياب جر الملابس منكر مطلقة، ولو زعم صاحبه أنه ما أراد الكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا نهي مطلقة، وإذا كان عن كبر صار الإثم أعظم وأشد. والغالب أن هذا الذي يجر ينشأ عن خيلاء وعن كبر وعن تعاظم في نفسه ولو زعم خلاف ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، سمى الإسبال مخيلة، لأن الغالب على أهلها الغالب على أهل الإسبال هو الخيلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من اليسار فهو في النار، ولم يقل إذا كان عن تكبر أطلق، رواه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحديث الكاذب، رواه مسلم في الصحيح. ولم يقل إذا كان عن كبر، فدل ذلك على تحريم الإسبال مطلقا. فجر الملابس تحت الكعب من سراويل أو إزار أو قميص أو بشت كله مكر، ولو زعم أنه ما أراد

0: التكبر ولو كان في نفسه أو ما أراد ذلك، الواجب عليه رفعها، لأن سحبها من وسائل الكبر ومن وسائل تنجيسها وتقديرها، وهو إسراف أيضا وتبذير وإضاعة المال بغير حق. فالواجب على المسلم أن يرفع ثيابه وملابسه كلها حتى لا تكون أسفل من الكعب، عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده عليه الصلاة والسلام. وأما ما يروى ما جاء في الحديث أنه قال لأبي بكر لما قال إن إزاري يستخي قال لست من يفعل ذلك، يعني كبرا، فهذا ليس معناه الإذن في جر الملابس، لا، وإنما مراد صلى الله عليه وسلم أنه يسترخى منك أنت يا أبي بكر ليس من الكبر، وإنما يغلبه يسترخي منه فلا يضره ذلك، لأنه في يعذب ثم يتلافاه فيصلحه. فهكذا المؤمن إذا ارتخى ثوبه لخال العرض لا ثم تلافاه واجتهد في رفعه فلا يضره ذلك، بخلاف من يتعمد سحبه فإن هذا يحمله الكبر والخجلاء أو مقاصد أخرى خبيثة رديئة. ومهما أراد أو زعم أنه ما أراد الخجلاء فإن المظهر مظهر الخجلاء، مظهر كبر ومظهر منكر، مظهر منكر فلا يجوز. وقد دلت الأحاديث على أن دين شهادة يسمى خجلاء وإن لم يقصد صاحبه ذلك، إياك والإسبال فإنه من المخيلة، هكذا جميع حديث جابر بن سليم وهو حديث صحيح. نعم،
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ سين ميم تاء من الرياض في رسالته: حصل خلاف بيني وبين إخوتي فأقسمت بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء وكررت ذلك، وأنا الآن أريد أن أصالحهم وأرجع معهم، ولا أدري هل يعتبر كل هذا القسم، هل يكفي في كل هذا القسم كفارة واحدة أم لكل قسم كفارة؟
0: تراجع المفتي في بلدك، تراجع المفتي أو المحكمة في بلدك وينظروا في أمره مع ولي الوضع، مع المرأة ووليها.
1: هذا يا شيخ قسم خلاف فقط بينه وبين إخوانه، فأقسم بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء ألا يكلمهم، يعني ليس طلاقا. نعم،
0: ما قال طلق؟
1: لا، يقول طلاق، يقول اختلفت أنا وإخواني وغضبت منهم فأقسمت بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء وكررت ذلك ألا أكلمهم ولا أدفع لهم مالا، ولكن الآن أنا ندمت وأريد أن أعود لهم فلا أدري كيف أكفر هذا القسم.
0: عليك أخي كفارة يمين فقط ولو كررته 100 مرة، لأنه قسم على شيء واحد وهو عدم تكليمهم، فعليك أن تكفر عن ذلك كفارة واحدة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإذا أطعمت 10 عشيتهم أو غديتهم أو أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرض كفى ذلك، وإن كسوتهم كفى ذلك، لأن مقصودك منع كلام معهم، فإذا فعلت هذا كفى، سواء فعلته قبل الكلام أو بعد الكلام. لا أكلمهم بعد، لا أكلمهم،
1: هو لا يكلمهم ولا يدفع لهم مالا،
0: كذلك إذا دفعت لهم مالا كفارة ثانية، كفارة الكلام وكفارة عن دفع المال إذا دفعت لهم مالا.
1: نعم،
0: كفارة ثانية، كفارة عن المال وكفارة عن الكلام. نعم،
1: لكن قوله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء
0: ولو ما يقف، لو قال والله ثم والله والله ولو كرر. نعم، نحن عليه واحد،
1: بارك الله فيكم،
0: العبرة بالكلام وعدم المعنى.
1: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من العراق من محافظة صلاح الدين من السائل سالم مصطفى سالم، يقول في رسالته: قمت ببيع محصول زراعي بشكل جملة على 3 بقالين، والمفروض أن يعطوني الثمن دفعة واحدة، إلا أنهم أعطوني كل واحد على حدة، وعندما ركبت السيارة وقمت بعد المال وجدت زيادة، ولما أخبرت السائق لم يأبه للتأكد، ولو رجع لا أعطيتهم الزيادة فأكلت الزيادة، فهل هي حرام أم حلال؟
0: نعم، عليك أن ترد الزيادة، وليس لك أن تأكلها، إذا أعطوك الثمن وزاد الثمن فقد غلطوا، فعليك أن ترد الزيادة إليهم إذا عرفتهم، فإن لم تعرفهم وذهب عليك العلم بهم بعد الاجتهاد صدقت بها عنهم في الفقراء والمساكين، أما إذا عرفتهم فعليك أن تردها إليهم إما بنفسك وإما برسول ثقة يذهب بها إليهم. نعم
1: جزاكم الله خير. لا بد أن يعيد الزيادة.
0: نعم بارك الله، لأنها دخلت عليه بغير حق.
1: نعم
0: غلطا منه. نعم.
1: وله سؤال ثان في هذه الرسالة، يقول: إن جدتي قد أرضعت إخوتي الأكبر مني فقط ولم ترضعني، والسؤال: ما هي حالة الحلال والحرام في هذه الحالة، وما هو حظي من بنات أعمامي؟ يقول: جدتي قد أرضعت إخوتي الكبار ولم ترضعني، والسؤال: ما هو الحلال والحرام في هذا، وما هو حظي من بنات أعمامي؟
0: ما دامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك، لا بأس، وإنما إخوانك لا ينكحون منهم، إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر في حال كونهم في الحولين، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من بنات عمك. نعم
1: جزاكم الله خير. يعني التحريم على الرضاع فقط.
0: نعم.
1: وهذه رسالة وردتنا من الأخوين صاد ميم حاء وأحمد عبد رب سالم، يمنيي الجنسية مقيمين في الرياض، يقولان في رسالتهما: قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. السؤال: ما معنى الأنصاب والأزلام؟
0: الأنصاب والأزلام أنصاب في ينصب يذبح عليه المشركون ويتقربون لأصنامهم بالذبائح، والأزلام أشياء يقسمون بها، أشياء من يقال لها السهام من أنواع الخشب يكتبون عليها افعل ولا تفعل، والثالث يكتبون عليه غفل ما عليه شيء، لا يكتب عليه شيء، فإذا أرادوا أن يسافروا أو يفعلوا شيئا عندهم فيه اشتباه أجالوها، أعطوها أحد يعني يخرجها واحدا واحدا، أو هو نفسه يخرجها واحدا واحدا من محلها، فإن خرج افعل نفذ، وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج الغفل لما في الشيء أعاد إجراءها، خلطها ثم أعاد إخراجها، فإن خرج افعل فعل، وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج الغفل أعادها، وهكذا. هذه سنة لهم وطريقة جاهلية، فشرع الله سبحانه وتعالى لعباده بدل استعمال الأزلام صلاة الاستخارة، فالمشروع المؤمن إذا هم بعمل يشكل عليه كالزواج أو السفر أو ما أشبه ذلك صلى ركعتين، صلى ركعتين ثم يستخير الله جل وعلا ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق.
1: بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها أسئلة الإخوة عين ميم ميم من الرياض، ورسالة الأخ طالب علم لم يذكر عنوانا، ورسالة عمر أحمد من السودان، ورسالة عبد الله قادم أحمد من السودان أيضا، ورسالة سين ميم نون من الرياض، ورسالة محمد أحمد عباس من جمهورية مصر العربية. نشكر لسماحة شيخنا ما تفضل به، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا بالموقف، تقول: في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت حتى سبقته، فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال: مالك يا عائش؟ يريد أن يمازحها ويلاطفها، فقال: مالك يا عائش؟ فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها ألا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها: أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فناداه، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت: يا رسول الله، إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء حقيقة. أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل ألا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت غمار خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تراه. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم. فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء. طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب. فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين وحال الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء. نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء، وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: لما أبصرت الحياة
2: لما أبصرت الحياة قلت ليته لم يرافقني في سفري. تأهبوا للرحلة وكلهم شوق وهيام لذلك السفر بعد عناء الأعمال وضغوط الحياة، يريدون أن يتفسحوا ويكسروا عجلة الروتين الثقيل والممل، أرخصوا أموالهم وأوقاتهم وودعوا أهاليهم، لكن هناك حصل ما لم يكن في الحسبان. نعم، هناك بانت الأخلاق من بين تلك الرفقة في السفر، ذاك الذي لم يراعي أدب الرفاق ولم يكن عنده حسن أخلاق، ذاك الذي كان بذيء اللسان مع أصحابه، لا يترفع بينهم من الغيبة والشتيمة حتى يخوضوا فيما لا يعنيه، هو ثقيل بطبعه وطباعه، لا يسعى في خدمة أصحابه، بل أناني لا هم له إلا ذاته. المهم، نغص عليهم رحلتهم وأفقدهم لذة سفرهم. فعلا السفر يسفر عن أخلاق الرجال. كم نحتاج إلى الامتثال لقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كم يحتاج كل صاحب في صحبته ورفقته أن يكون شعاره تجاه إخوانه العفو عند الزلات والتجاوز عند الهفوات. إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. كم يحتاج كل صاحب في صحبته ورفقته إلى ترك الخصام. كم يحتاج إلى أن يكون الصاحب مؤثرا وخادما وبسيطا ومتواضعا. كم يحتاج كل صاحب في صحبته ورفقته أن يكون قدوة لأصحابه بطاعة الله، وكل ما من شأنه فيه رضا الله، وهذا لا يعارض من التنزه مع ما أباح الله في الأسفار والاستمتاع بما رخص الله فيه. ختاما، لما أبصرت الحياة قلت ليته لم يرافقني في سفري.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف من الله جل جلاله، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وفرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ظل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذاك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة.

فيهم. سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي، ولكن: فتاي، وفتاتي، وغلامي. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا.
1: تقول الشيخ سائلة: هل تستطيع المرأة أن تزيل الشعر اليدين والساقين والساعدين لغرض التجمل للزوج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الشعر كثيرا حيث يشبه شعر الرجال في هذه المواضع فلا حرج عليها أن تخفف منه، وأما إذا لم يكن كثيرا بل كان معتادا فلا تفعل، أي لا تزيله، لأن هذا خلق لله عز وجل، الله تبارك وتعالى خلقه لحكمة، وليس هناك حاجة تدعو إلى إزالته إذا لم يكن مشوها. نعم.
1: المكياج وكريمات الوجه هل تفسد الوضوء يا شيخ؟ تقول السائلة:
2: إذا كان لها طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يجوز وضعها حال الوضوء، لأن ذلك يمنع وصول الماء، ومن شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كانت مجرد دهون يزل عنها الماء وليس لها جرم يمنع وصول الماء فلا بأس بها، ولكن يجب على النساء جميعا أن يراجعن الأطباء هل من المصلحة استعمال هذه الأشياء، لأن الذي يظهر أن هذه الأشياء وإن تمرت الوجه في حين من الوقت فإنها تؤثر بلا شك على البشرة في المستقبل، لذلك لا بد من مراجعة الأطباء قبل استعمال هذه الأشياء.
1: تقول فضيلة الشيخ: هل تستطيع المرأة أثناء العادة الشهرية أن تقرأ القرآن ومراجعة ما حفظته، وأيضا هل لها أن تلبس القفازات لقراءة القرآن من أجل الاستمرار في الحفظ وخاصة في رمضان؟
2: قراءة المرأة في الحائض للقرآن فيها خلاف بين أهل العلم.
1: نعم.
2: منهم من يقول إنه لا بأس أن تقرأ القرآن، لأنه ليس هناك حديث صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن، فالقرآن ذكر من الأذكار فلا يمنعه الحيض. القول الثاني أن قراءة الحائض القرآن محرمة. على كل حال، لأن الأحاديث الواردة في ذلك وإن لم تكن على درجة كبيرة من الصحة توجب احتمالا واشتباها، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والقول الوسط في هذه المسألة أن المرأة الحائضة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن كقراءة الأوراد وقراءة القرآن الذي تخشى إن لم تقرأه أن تنساه فلا حرج عليها في ذلك. ومن هذا المعلمة لا بأس أن تعلم القرآن وهي حائض، والطالبة لا بأس أن تقرأ القرآن وهي حائض إذا كان ذلك اختبار أو شبهه. وأما قراءة الحائض القرآن لمجرد التعبد بالتلاوة فلا تفعل ولا تقرأه لا في رمضان ولا في غيره، والمدة في الغالب قصيرة لا تستوعب ثلث الوقت. نعم.
1: أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة، شكرا لكم. نعم تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: آسف.
1: نعم، تقول يا فضيلة الشيخ بأنها صامت الست من شوال وبقية شهر شوال صامته، وقالت بأن هذا ثواب هذا الصيام لوالدتها، فهل يجوز لها ذلك؟
2: يجوز لها ذلك، يعني يجوز أن تصوم في شوال أو غير شوال صياما تنويه عن والدتها، عن والدتها الميتة. عند كثير من العلماء، وبعض العلماء يقول لا يصح أن يصام عن الميت ولا أن يصلى عنه إلا بما ورد به الشرع، وهو الفريضة، إن من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. والذي أشير به على هذه المرأة السائلة على غيرها من إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات أن يشتغلوا بالدعاء للأموات بدلا من أن يجعلوا لهم شيئا من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يذكر الصلاة للميت ولا الصيام عنه ولا الصدقة عنه، مع أن الحديث في سياق الأعمال التي تنفع ينتفع بها الميت، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل عن ذلك إلى الدعاء، فمن أراد أن ينفع ميته فليدعو له، ومن أراد اتباع السنة في ذلك فليدعو له، ومن أراد أن يسترشد بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليدعو للميت. ما بالنا نعجل عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما تهواه أنفسنا. العبادات للإنسان والدعاء للأموات، وأنت أيها الحي سوف يأتيك الزمن الذي تتمنى أن يكون في صحيفة عملك حسنة واحدة، اجعل الحسنات لنفسك واجعل الدعاء لميتك، هذا ما توحي به السنة المطهرة. أسأل الله أن يهدي إخواننا المسلمين لما فيه الخير والرضا.
1: آمين، جزاكم الله خير.
4: ألو.
1: نعم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير.
4: عساك طيب إن شاء الله.
2: الحمد لله ولله الحمد.
4: عندي أسئلة
2: نعم.
4: ينفع بك لسان مسلم إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
4: هل يجوز زكاة الذهب تعطيني المرأة وعندي ديون أنا عندي؟
2: يعني هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها؟
4: سلمت؟
2: السؤال.
4: إيوه.
2: هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها؟ هذا سؤالك.
4: ايوه، الزوجه زكاة الذهب.
2: ايه ما خالف زكاة الذهب او المال.
4: ايوه.
2: نعم، يجوز للمراه ان تقضي دين زوجها من زكاتها، عن الذهب او عن المال، عن اي مال اخر.
4: وحتى لو كان اخوي او
2: حتى الاخ حتى العم.
4: طيب يا شيخ، السؤال الثاني.
2: نعم.
4: عندنا مصلى في الدوام.
2: نعم.
4: ما نسمع الأذان بس نسوي إقامة على طول، هل جايز؟
2: أنتم في البلد ولا خارج البلد؟
4: لا، في البلد. وحنا
2: في البلد أو خارج البلد؟
4: طلبة.
2: هل أنتم في البلد أو خارج البلد؟
4: لا، في البلد.
2: إذا ما حاجة الأذان، لأن الأذان حصل بأذان المؤذنين.
4: غير ما سمعنا.
2: وإن لم تسمعوا، ما دمتم في البلد الذي يؤذن فيه فأذان المؤذن كافي، وأنتم عليكم الإقامة.
4: خلاص. شيخ، السؤال الثاني، إذا سهيت من قراءة الفاتحة مع الإمام أنا ماموم، في الصلاة الجهرية وسهيت من صلاة من قراءة الفاتحة، هل أعود الصلاة؟
2: ولكن تأتي بركعة بدل الركعة التي سهوت فيها عن قراءة الفاتحة.
4: شيخ إذا قرأتها مرتين في نفس الركعة الفاتحة
2: لماذا تقرأها مرتين؟
4: بعض الأوقات أقول إني نسيتها ما قرأتها فأقرأها.
2: لعلك كثير الشكوك.
4: الله يهديك يا
2: شيخ. أسألك هل أنت كثير الشكوك أو لا؟
4: مو مرة والله، غير على حسب، بعض الأوقات أقول ما قرأتها وأقرأها.
2: أي لكن هل أنت كثيرا ما تشك؟
4: أيوه
2: اترك الشك. تجزأ عني ما قرأتها، قدر أنك قرأتها.
4: الله يجزاك خير يا شيخ.
2: بارك الله فيك.
5: شكرا. السلام. تقول السائلة هل يجوز للمعلمة بأن تشرح للطالبات قصة موسى عليه السلام بأن تأخذ معها عصا للتشبه بعصا موسى وتحريك العصا بأنها تحولت إلى حية؟
2: لا يجوز هذا، لا يجوز للإنسان أن يمثل قصص الأنبياء السابقين ولا الأمم الماضين، لأنه لا يمكن أن ندرك الكيفية التي وقعت عليها هذه الحادثة، ولا يمكن أن يدرك كيفية شخصياتهم. ولذلك من الخطأ ما انتشر بين الناس من قصة أصحاب الأخدود ممثلة برجال، فإنه لا يجوز هذا، لأننا لا نعلم عن كيفية قامة أصحاب الأخدود، هل هم طوال أو قصار، وهل هم سمان أو ضعاف، وهل هم ثمر أو حمر، ما ندري. فتمثيلهم على وجه معين ونحن لا نعلم يعتبر كذبا وقولا بلا علم، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا يجوز للمرأة أن تمثل عصا موسى عليه الصلاة والسلام، ولا كيف حركها ولا كيف ألقاها، ويكفي أن تشرح لهم معنى الإلقاء، والعصا لا يحتاج إلى شرح لأن كل إنسان يعرفه. نعم.
5: أحسن الله إليكم، تفضل يا أبو خالد.
6: ألو.
5: نعم.
6: السلام عليكم.
5: السلام. نعم. تقول بأنها صلت في الشراب والمدة قد انتهت، هل تعيد الصلاة يا فضيلة الشيخ؟
2: هذا لا بد فيه من تفصيل.
5: نعم شيخ.
2: إن كانت قد مسحت على هذا الشراب قبل أن تنتهي المدة وبقت على طهارتها وانتهت المدة فإنها لازمها خلعها، لأن انتهاء المدة لا ينقض الوضوء، فتصلي ما شاءت حتى ينتقض وضوءها ثم تتوضأ وضوءا كاملا. وإن كانت انتهت المدة وبعد انتهاء المدة مسحت عليها وصلت فهذه يلزمها إعادة الصلاة، لأن مسحها بعد انتهاء مدة المسح غير صحيح، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت في المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليها للمسافر، والمدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، وما قبل المسح لا يحسب من المدة.
5: تقول سنة العصر بعد الأذان أو قبل الأذان شيخ؟
2: أولا ليعلم أن العصر ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها، لكن ورد حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، والمراد صلاتها بين الأذان والصلاة وليس قبل الأذان.
5: تقول بأنها صلت إحدى الفروض ولم تجلس للتشهد الأول، ماذا يلزمها يا شيخ؟ تعيد الصلاة؟
2: إذا نسي المصلي التشهد الأول فإنه يجب عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام. وأما إذا نسيت أن تسجد أو لم تعلم بأن عليها السجود ومضى مدة طويلة فإنه لا شيء عليها.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. نعم تفضل.
7: ألو.
1: نعم. عليكم السلام. نعم. تقول الشيخ هل الاجتماع إلى درس أو محاضرة هل يعتبر من مجالس الذكر الذين تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة؟
2: الاجتماع على قراءة القرآن وعلى ذكر الله عز وجل ومنه طلب العلم يدخل في هذا.
1: تقول ما حكم قصات الشعر بالنسبة للمرأة لغير التشبه بالكافرات وما معنى مائلات مميلات؟
2: لأنها تريد قص شعر الرأس.
1: نعم شيخ.
2: وهذا فيه خلاف من العلماء من قال إنه حرام إلا في الحج والعمرة فتقص من كل ضفيرة قدر أنملة، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه مباح. أظهر أنه مباح بشرط أن يكون نازلا عن الكتفين، لأنه إذا ارتفع إلى الكتفين صار شبيها بشعور الإجاب. وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أعاذنا الله والمستمعين من ذلك. وكذلك إذا قصته المرأة على وجه يشبه قصات نساء الكفار فإنه حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم أهو منهم.
1: ما هو اليوم الذي لا يجوز صيامه؟ هل هو يوم السبت أم يوم الجمعة ولماذا؟
2: الأيام التي لا يجوز صيامها خمسة: عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى وهي أيام التشريق. لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمتمتع أو قارن لم يجد الهدي، فيصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع. غير هذه الأيام الأربعة الخمسة يجوز صيامه، لا السبت ولا الجمعة، ولكن الجمعة يكره إفرادها ولا يحرم، لكنه يكره. فإذا قام الجمعة قلنا له صم يوم السبت معها أو صم يوم الخميس معها، إلا إذا صادف يوم الجمعة يوما يسن صيامه فلا بأس من إفراده، كما لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة وأراد الإنسان أن يصومه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة فلا حرج عليه في ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام يوم عرفة أحتسب أن على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما يوم السبت فقد اختلف العلماء، هل صيامه هل إفراده بالصيام جائز أو مكروه؟ منهم من قال إنه جائز لأن الحديث الوارد في النهي عن صومه ضعيف، ومنهم من قال إنه ليس بجائز بل هو مكروه فيكره إفراده، إن صام معه يوم الجمعة أو صام معه يوم الأحد فلا بأس بذلك.
1: أحسن الله إليكم على هذا التوضيح، تفضل. نعم. عليكم السلام. نعم يا شيخ. تقول الأخت السائلة هل تجافي المرأة يديها في السجود كما يفعل الرجل؟
2: نعم، المرأة كالرجل في جميع العبادات إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما، هذا هو الأصل. لهذا نقول في قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. نقول حتى الذين يرمون المحصنين الزنا يجب إجراء هذا الحكم عليه، وإن كانت الآية النساء. وكذلك الآيات الكثيرة التي فيها ذكر الرجال تشمل النساء إلا بدليل. وعلى هذا فصفة الصلاة مشروعة للرجال ومشروعة للنساء على حد سواء، إلا ما ورد الدليل فيه بالتفصيل بالتفريق بين الرجال والنساء. فإذا سجدت المرأة فإنها تجافي يديها عن جنبيها كما يفعل الرجل، إذا جلست في الصلاة تجلس كما يجلس الرجل افتراشا وتوركا في كل شيء في موضعه. وإذا صلت مع الرجال فإنها كالرجل تتابع الإمام كما يتابعه الرجل. وإذا كان نساء يصلين مع جماعة وجب عليهن أن يصف بعضهن إلى بعض، ولا تصل المرأة وحدها منفردة عن النساء كما هو الشأن في الرجال. وأما إذا كانت امرأة واحدة مع رجل أو أكثر إنها تصلي وحدها، حتى لو صلى بها زوجها إنه يتقدمها وتكون وراءه وحدها. نعم.
5: صلى الله عليكم.
8: أكيد الثاني.
5: نعم. تقول هل يلزم الطهارة من الحدثين عند لمس كتب التفسير وغيرها يا شيخ؟
2: الذي لا يمس إلا بطهارة هو القرآن الكريم. وأما كتب التفسير فقال العلماء رحمهم الله إن كان القرآن أكثر من التفسير فالحكم للقرآن لا تمسه إلا بطهارة، وإن كان التفسير أكثر من القرآن فالحكم للتفسير فيجوز أن تمسه بلا طهارة.
5: إذا دخل المسلم يا شيخ المسجد لصلاة العيد هل يصلي ركعتين؟
2: نعم، إذا حضر الإنسان لمصلى العيد يوم العيد أو الاستسقاء فإنه لا يجلس إذا دخل المصلى حتى يصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد. والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن له أحكام المسجد. وإذا ثبتت له أحكام المسجد فمن أحكام المسجد أنك إذا دخلت لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما،
5: نعم،
2: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء إلى المسجد صلى مباشرة لأنه لا ينتظر أحدا، فأجزأ الصلاة العيد عن تحية المسجد، بل كان الصلاة العيد هي تحية المسجد، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى صلاة ركعتين يشمل الركعتين النافلة والفريضة.
5: أحسن الله إليك يا شيخ.
8: جزاك الله خير.
5: وأنتم كذلك. تفضل وخالد.
9: السلام عليكم.
5: عليكم السلام، معك يا شيخ، ارفع صوتك.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
9: عايز أسألك بس الله أن في المغرب ما تسوي وليمة للناس؟
2: أه؟
9: أما تعزم الناس عندك في البيت؟
2: نعم.
9: أما يخلصوا من الغداء أو العشاء يرفعون الدعاء، واحد يدعي والتانين يأمنوا، هل هذا العمل صحيح ولا؟
2: لا، هذا ليس بالسنة.
9: نعم؟
2: هذا ليس من السنة.
9: ليس من السنة؟
2: أي نعم، السنة أن يدعو كل إنسان بنفسه لصاحب المنزل.
9: إيه؟
2: فيقول مثلا أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده، أو يقول أكرمكم الله أخلف الله عليكم، وما أشبه ذلك من الكلمات.
9: جزاك الله خير يا شيخ.
2: بدون أن يجتمعوا عليها ويؤمنوا.
9: جزاك الله خير يا شيخ.
2: نعم، وإياك.
9: حياك الله.
2: وأنت كذلك.
9: حياك الله.
5: جزاك الله خير.
9: مع السلامة.
5: تفضل. تفضل. تفضل.
10: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
10: أقول عندي سؤالين لو سمحت.
1: السؤال الأول، تقول سنة صلاة العصر هل هي قبلها أو بعدها، وهل هناك سور معينة تقرأ فيها يا شيخ؟ قبل الأذان يا شيخ. تقول سنة صلاة العصر هل هي قبل؟
2: نعلم أن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، ولكن ورد حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، والمراد قبل صلاة العصر وبعد الأذان، ولكنها ليس سنة راتبة كراتبة الظهر مثلا.
1: تقول هل هناك سور معينة تقرأ فيها يا شيخ؟
2: لا، ليس لها سنة، ليس لها سور معينة.
1: طيب.
2: إلا الفاتحة فلا بد من قراءتها.
1: تقول الدعاء والتسبيح والتهليل إذا كانت المرأة على سجادتها يا شيخ وزاد عن أكثر من 100 وهي تسبح، أو تقتصر على الوارد يا شيخ؟
2: هي تقتصر على الوارد تنوي به السنة، وأما ما زاد عليه فلا بأس به، لكن بشرط أن لا تقصد أنه مشروع خلف الصلاة، بل تنوي به التسبيح المطلق.
10: شكرا.
1: أحسن الله إليكم. شكرا للأخت السائلة. تفضل مكالمة.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: إذاعة القرآن الكريم، برنامج سؤال على الهاتف.
2: نعم، برنامج سؤال على الهاتف.
11: نريد أن نسأل الشيخ بارك الله فيكم.
2: اسأل بارك الله فيك.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: أحسن الله إليكم يا شيخ وزادكم الله علما.
2: ومن سمع.
11: نسألكم حفظك الله عن المصافحة عموما، كيف تكون المصافحة والسلام على المشايخ؟ هل بالتقبيل على الرأس أم غير ذلك؟
2: المصافحة عند اللقاء من السنة.
11: نعم،
2: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن فيها. وأما التقبيل والمعانقة فلا تكون إلا عند القدوم من سفر أو عند المدة الطويلة، فحينئذ تكون مما عمله السلف رحمه الله، فيكون التقبيل على الجبهة والرأس واليد. لكن ممن يستحق الإكرام بهذا التقبيل، وأما من لا يستحق الإكرام بهذا التقبيل فلا يكرم. ثم إن هناك عادة حدثت في الناس أخيرا، وهي أنه عند الملاقات يمسك بالرأس ليقبله ولا يصافح، وهذا خلاف السنة. السنة المصافحة أولا إذا وجد الداعي. نعم، فالسنة المصافحة أولا ثم تقبيل الرأس أو الجبهة بعد ذلك إذا دعت الحاجة إلى إذا وجد سبب هذا. نعم.
11: وأيضا يا شيخ حفظكم الله، مصافحة الرجل أباه تقبيل على الرأس أو على اليد كذلك؟
2: نعم.
11: ومصافحة الرجل أمه؟
2: وكذلك نعم، مصافحة الوالدين.
11: نعم.
2: أم أو أب من باب الإكرام لهما والاحترام.
12: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
13: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت، وتابعونا وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829335999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: من شروط الدعاء وآدابه: حتى يستجاب الدعاء لا بد من جمع القلب على الله، التعبد لله، والإخلاص بقصده تعالى بالدعاء، إظهار الفقر والمسكنة، صحة الدعاء شرعا بألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا اعتداء في الدعاء، الكسب الحلال، ترك الاستعجال في الإجابة، أن يكون بلسانه داعيا وبقلبه راضيا راجيا، ومن سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا.

وترزقون إلا بضعفائكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. رواه البخاري. وعن أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت: قلت يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر، مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. وذكر باقي الحديث. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فلعنتهم، فقال: ما لك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ وعليكم. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجو أن يعطى. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لئن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: غذاؤك؟
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
1: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا، وأسعد الله أوقات الجميع.
3: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
0: غذاؤك،
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
1: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا.
3: جميل.
1: أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذ الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
3: يعني عادة مثلا ممكن يكون آيس كريم، مثلا يعني الآيس كريم.
1: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
3: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية، ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
1: طيب أنا أقول لك إيش الرابط، إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا فترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده.
3: صحيح.
1: هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء، كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي احنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من ثلاثة هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية أو الغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة، خاصة إنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخذها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص ناقل عصبي مشتق من التريبتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معلش يا جماعة، هي التغذية هي كومبليكيشن شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبي نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر.
3: جميل.
1: نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات انها مسكنة للألام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين. اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
3: نعم.
1: انه الانسان لما يمشي او يجري او يلعب رياضه او انه يقوم باي جهد مفاجئ يقوم يترفع الادرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومه كيميائيه، هي عباره عن اقطاب كيميائيه متفاعله مع بعضها بسبب الاغذيه.
3: جميل.
1: عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية. زي طيب. مثلا عندك السبانخ، قولي
3: ايه. لا سامعك، انا معك.
1: اوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح المعدنية، معروفة انها من الأغذية اللي ترفع درجات الحرارة في الجسم وتعوض الأملاح في الجسم زي اولها الحديد. عشان كده بيقول لك اول ما انت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائية بطبعه، يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحة مميزة في البحر.
3: إيه؟
1: هذه الريحة البحر، هذه أملاح معدنية بتطلع بخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة.
3: سبحان الله.
1: البيئة. كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي الساردين. الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
3: جميل.
1: كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية هذه الأشياء. بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم الميتابوليزم، يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم. هذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
3: جميل.
1: فنرجع كمان الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيزيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
3: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
1: عموما السعادة يعني إحنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. إيش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه إن أنا أكل سكر. هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم إنه يأكلوا سكاكر. السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامهم أو بترفع لهم النشاط صفر النشاط الحركي بالنسبة ليهم. فهذا يقول لك إنه سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا هي اندايركت لأنها هي الطريقة غير مباشرة بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب تريح الأعصاب بشكل عام.
3: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف. معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
4: مساء الخير.
3: مساء النور. أهلا وسهلا.
4: أنا معلمة وفي أثناء شرفي على طالبات في الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي شوكولات أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
3: طيب.
4: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
3: جميل.
4: الموضوع.
3: يعطيك العافية. شكرا جزيلا.
4: الله
3: يعافيك. تفضلي يا أستاذة جمال.
1: أستاذة بالفاضلة شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها. أشكرك وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا أنكم أنتم تمنعوا هذه الأنظمة اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة بسبب أنه فيها سكريات زيادة فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم بدأوا التحويل من الأغذية. هذا كانت بادرة من المدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
3: جميل جميل.
1: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السايحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة جاب بدالها جبنة صحية جاب مثلا البيض مضبوط صحيح 100%. جاب الفواكه اعتمد الفواكه. يقول لي الفواكه غالية؟ لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز التفاح البرتقال. البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل حولها إلى عصيرات صحية 100%. يعني مثلا زي البرتقال الطازج زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز الحليب والفراولة وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. فهذه بادرة جدا جميلة.
3: حلو حلو بالعكس ممتاز.
1: تقدري انت تبدأيها في مدرستكم تحولي عن طريق إدارتكم تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد ان انت تبدأي بعدين انت بتقولي لي انه ان شاء الله بإذن الله يكون في توجه او دورات صحية. ان شاء الله نأمل انه هذا الشيء وان شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن بتوفر لينا كموظفين إحنا كموظفين وللطلبة كطلبة في المدارس.
3: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
1: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
3: جميل.
1: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين البلازما عموما وتساعد على صحة الرئتين. فالإكثار منها جيد وفي نفس الوقت ننتبه إنه الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا.
3: نعم.
1: بالنسبة للشوكولاتة اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهبت فيها، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولاتة. الشوكولاتة هو الشوكولاتة اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا احنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولات ما حتكون تأدي غرضها زي ما تكون الشوكولات الكبيرة اللي هي الدارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
3: في فرق،
1: في فرق، في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نيجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت يقول لك يا ما اكل شوكولات، لا انت لازم تاكل شوكولات في فترة الحمية الغذائية اللي انت بتعملها، لانها ترفع لك هرمونات السعادة وتعطيك مادة الكافيين، وهي مادة الكافيين هي جدا متواضعة في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على التريبتوفان. احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينية تساعد على رفع الهرمونات السعادة وتعديل المزاج العصبي بالنسبة للإنسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحية. ما نقدر نقول الشوكولات إلا دار شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء
3: الداكنة.
1: الداكنة إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسياً، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
3: جميل جميل.
1: غير كده سبحان الله أنا كلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني وراسي، لكن أرجع أقول لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار ترتبط بالناحية النفسية.
3: طيب
1: التغذية بعضها
3: تفضل. معلش أستاذ جمان عشان لان أخر المتصل، هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشائع من المذنة. بتفضل أخوي محمد.
5: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، حياك الله.
5: يا
3: هلا
5: مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومن شكل موصول لجميع
3: الله يسلمك
5: وأنا في إذاعة نداء الإسلام.
3: حياك
5: وأيضا البرنامج. بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة.
3: نعم.
5: وهرمون السعادة. بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ، وذكرتم قبل قليل أنه من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
3: نعم.
5: فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
3: صناعية يعني قصدك؟
5: أيوه أن المواد الطبيعية سبانخ زي هذا السبب أنها مفعولة ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
3: التعود أو الاستمرار
5: مع الأكلة. يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبان خلاص سببت له مباشرة الهرمون. وأنا ما أشارككم بهذه
3: أوكي. النقطة. الله يعطيك العافية،
5: توافقون عليها.
3: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
1: أيوة. أهلا وسهلا فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع. وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان، انه شيء مكمله منظومه متكامله، انه يكون تغذيه روحيا. يعني احنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني اذا انسان اساسا جانب الروحي او الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه وعلاقته مع اهله وعلاقته مع الناس بشكل عام، انسان عصبي طول الوقت، يعني الاخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذيه فقط. لازم يعني يكون في تربيه اخلاقيه في هذا الموضوع، بس احنا تخصصنا الان فقط في التغذيه. احنا بنقول انه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن. وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
3: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
1: نعم
3: تفضل.
1: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة، قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كانوا يعمل لنا هي، قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد. يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح أنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بأنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلانية.
3: هذه عادة خاطئة،
1: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة. أنا أسميها سعادة مدمرة.
3: ليش؟ السبب
1: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها. جميل. فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أمخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
3: جميل، طيب احنا حنريح شوية فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعين الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية. هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
6: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
1: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة. طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل إنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط ضغط الدم في الجسم. فلما إحنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط أنت أساسا متوتر وعصابك تلفانة وتمشي بيمشي الدم عندك بطريقة مزعجة في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والأعضاء الداخلية. فإحنا لما نعطي له الليمون إيش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الأوردة، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبة لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون غير صحية، لأنه يعني عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر
4: أنا فهمت كذا من المشاركة إنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب أعتقد إنه هو بيعمل حمية.
4: أيوة هو كتب إنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها. لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم. إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين بروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخذ فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة لتويتر في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول ناخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود، أعتذر، العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول بما يقدر يأخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعدين يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: حياك الله
5: خير جميعا.
4: مساك الله بالنور، تفضل.
5: سمعت ممكن أسأل الأستاذة؟
4: تفضل، تسمعك الأستاذة جمانة.
5: لو سمعت الأستاذة جمانة، فيها أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا، المهم أني أعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصد عليها حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة؟ الحمد لله بيتحرك ويروح ويجي.
5: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي.
5: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
2: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
2: اوكي، انا سالتك هذه الاسئله عشان بعض الاحيان يكون احنا اساسا اطفالنا بنيتهم زي بنيتنا واحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. اذا ما يشتكي من اعراض مشاكل صحيه، نقوم نخليه زي ما هو في اغذيته. اي غذاء يتناول الطفل يحول ماده لمواد مفعله في داخل اجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات. وحاول إنك تغير له، التغيير مهم. حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
4: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون هرمونات السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقع أنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناها أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال أحمد الغامدي من جدة. تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
6: حبيبي بس حاب أسأل الدكتورة.
4: تفضل.
6: عندي في المعدة في ألام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى أنه الألم يقول الدكتور أن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو أنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي شيء ذا أو أنه طبيعي أنه تهيض القولون كل فترة أو حاجة زي كذا؟
4: طيب.
6: الشيء الثاني بالنسبة لتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد.
6: لما إذا
4: أستاذ جمانة تسألين سؤال أو
2: أخ أحمد، أبغى أسألك الآن، أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
6: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
2: والطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
6: 178.
2: 178. طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية إذا أنت أساساً مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
4: طيب أوكي، إحنا حنقفل معك يا أحمد عشان بس تسمع تسمع الإجابة من الراديو أفضل لك. يعطيك العافية أحمد، شكراً جزيلاً لك.
2: أوقات إحنا أما أصحاب مرضى القولون أو أصحاب القولون المتهيج، أوقات إنه هو أساساً أعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعة يتقبل الناس، يكون عصبي أو إنه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخلياً. هذا الشيء يعني حاول إنك أنت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، إذا أنت أساساً عندك بكتيريا في جسمك إنك تبغى تطردها، ممكن إنك تتناول اللي هي الأغذية اللي تساعد على الإخراج بشكل عام، يعني مثلاً تأخذ حبوب الردة أو تأخذ الألياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تأخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير، بياخدوا السنة عشبة السنة، خد عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول. فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم بيها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر.
2: خليه يأخذها أو الطفل يأخذه يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. فيعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
4: يراجع على طول
2: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
4: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز ترى التلفزيون. وانتقائكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
4: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
2: الأول إيش هو
4: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
2: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، تقطع في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي الصغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقت التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها، تحبتها في المادة الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده تعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشبسات الكثير والأشكال حقت الشبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
4: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيره، لكن احنا عندنا ام فارس من جده في الواتساب بتسال استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبه جدا وعندي زياده من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جده.
2: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دايما أقول له ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأي لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على سفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة. حاولوا انكم تجتمعوا على انشطه صحيه تحاولوا تزاولوها مع بعض. الجئ للاكل الصحي، وقفي كل الاكلات الغير صحيه. والانظمه الغذائيه يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال او جمانة جلال، تقدر تحصلي كثير. وتابعي كثير بنتحاور عن انه ما في شيء اسمه نظام غذائي او انه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة
4: معادلة صحيح. وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبالنسبة لتخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا. اتصال أبو عبد الله من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. تفضل أخي عيسى. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله، تفضل.
7: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش، في سؤال ثاني.
4: طبعا.
7: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية. فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء الفلاني.
4: حلو.
7: ايوه، اللي يعني يكون بديل للدواء.
4: حلو، وصلت سؤالك.
7: اذا موجود.
4: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
2: الاجابه بشكل بسيط. عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومه ولا يثيرها عموما. اذا السمك طازج يرفع هرمونات السعاده في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الاحيان القولون يكون متاثر والقرحه تكون مشكله في المعده وما يقدر الانسان ياخذ الياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الالياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم. فيقوم احنا نقول له لا، حاول انك تتجنبها والجأ للسمك. السمك عموما فيه انواع مختلفه له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة، ما في مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل. حتى الألياف حقته ألياف صحية الجسم يتقبلها بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها. غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله، أمضغ أكلك قد ما تقدر. المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم. جميل. وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية. حاول إنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين د في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة. فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين د في أجسامنا، وننتبه إننا نأخذه من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
4: جميل. إحنا في آخر دقيقة من البرنامج نأخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أم عبد الله.
8: عليكم السلام.
4: تفضلي.
8: ممكن سؤال، المشروب النعناع هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
2: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين أبدا. كويس وكثير يلجأوا لي عشان خاطر يهدي أعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الأعصاب، بس يفضل إن الواحد يأخذه في النهار ما بيأخذه في الليل، لأنه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوة، الشاهي، هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج. البابونج من الأعشاب الصحية اللي بترخي أعصاب الإنسان. البابونج، اليانسون، الكراوية.
4: جميل.
2: لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب، ويلجأوا للأطفال خاصة الأطفال الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
4: طيب، أعطيك العافية أستاذة جمان. حقيقة شكرا لجميع المتصلين، والله في مشاركات لسه ما قريناها وأيضا في مداخلات هاتفية، لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال.
2: أهلا وسهلا.
4: مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا أو طرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى.
5: سلوى القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
6: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
7: نسعد بأن تكونوا معنا.
3: ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى.
5: سلوى القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الدين سلوى، وفي الذكر راحة، وفي الإيمان سعادة لا تفنى. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقات التي تخاطب المشاعر والقلوب. هنا سنتحدث عن الأمل والطمأنينة، عن السعادة وجبر الخاطر. هنا سنحاول أن نكتب فصلا جديدا من فصول السعادة والإطمئنان، فصلا يبدأ بك أنت. فكم في هذه الحياة من حزن يتسلل خفية، وكم من قلب يبتسم وفي داخله ألم صامت. الحزن يأكل الأيام كما تأكل النار الحطب، يعتم نور نظرك ويفقدك طعم الحياة. ولو تأملت لوجدت أن أكثر ما يتعب الإنسان ليس الواقع، بل الأوهام التي تفسد جمال أيامه، والأحزان التي تشوه كل اللحظات الجميلة. سنتحدث في هذه الحلقات عن أدوية تزيل هذه الأحزان من قلوبنا، عن آيات تجمل اللحظة الحاضرة، عن نصوص تسكن القلوب المتوجعة، عن حكم ومقولات تخبرنا أن الحياة مساحة شاسعة للأمل وميدانا فسيحا للبهجة. سنتحدث عن الذكر وأثره في إزالة الهم، عن الدعاء وقيمته، عن الصبر ومنزلته. فبالذكر يطيب القلب، وبالدعاء يسكن، وبالصبر يزهو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنتحدث عن حسن الظن بالله، وما ضاقت حياة من أحسن الظن بربه، وما استثقل الأيام من علم أن كل شيء يمضي إلى خير. الألم يمكن أن يكسر، والحزن يمكن أن يشفى، والقلب إذا لجأ إلى الله رجع نقيا كما كان. هذا البرنامج رحلة في معنى جبر القلوب. سنسير في كل حلقة على خطى الآيات والأحاديث وكلمات الحكماء. سنتعلم أن السعادة ليست سرابا يركض خلفه الناس، ولا هي هبة تعطى للقلة، بل هي قرار يولد من قلب راض ونفس قنوعة وعين تبصر نعم الله في كل شيء. السعادة في كل التفاصيل الجميلة التي تحيط بك. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فإذا نلت هذه العطايا الثلاث فأنت من أسعد الناس، ولكنك لا تدري. فكلما أظلمت الحياة تذكر أن الفجر لا يتأخر.

0: في قلب راض ونفس مطمئنة وعمل صالح تتقرب به إلى ربك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في ختام هذه الحلقة، تذكر أيها المستمع الكريم أن السعادة ليست صوتا عاليا ولا ضحكة دائمة، بل طمأنينة هادئة تسكن في أعماق القلب. وتذكر أن السلوى لا تعني غياب المنغصات، بل تعني أن يكون للقلب قدرة على أن يستعيد توازنه كلما تعب. هذه هي سلوى القلوب، مساحة لنتعلم فيها كيف نهدأ وكيف نرى وكيف نعبر الحياة بقلوب واثقة بالله. والسلام عليكم ورحمة الله. ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وهم ينهون عنه وينأون عنه

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في معا واحد، والكافر في سبعة أمعاء. رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي رواية لمسلم قال: أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا كافرا، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، حتى شرب حلاب سبع شية، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أخرى فلم يستتمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. رواه مالك والترمذي بنحو هذه. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، إلا أن ابن ماجه قال: فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام. الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. قال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رواه البيهقي واللفظ له. ورواه البخاري ومسلم باختصار قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير. قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. رواه البزار بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للبخاري ومسلم عن أبي سلمة: وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، وليتفل عن يساره ثلاثة، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وروياه أيضا عن أبي هريرة، وفيه: فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصل. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أصابه أرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت؟ قل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وتبارك اسمك. رواه الطبراني في الكبير والأوسط واللفظ له. وقال في الكبير: عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: حسبك، هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيحه. ورواه أبو داود ولفظه قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج: آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رزق خير ذلك المخرج. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل:
آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والبزار، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، ما زلنا في لقاء يتجدد في أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم دعائم التقوى، وذلك أن العبد إذا خاف الله اتقاه بفعل ما أمره ربه به وترك ما نهاه الله عنه، بل إن ذلك الخوف يسوقه إلى المبادرة والمسارعة في فعل الخيرات. وأما إذا قل خوف العبد من ربه وخالقه فإنه يكون أكثر جرأة على حدود الله وانتهاك لمحارمه. ومن هنا كان هذا الحديث عن الخوف من الله عز وجل من أجل إحيائه في النفوس وتحقيقه في القلوب من ناحية، وليكون ذلك في مقابل ما تقدم الحديث عن الرجاء، فيحصل الاعتدال في تحصيل هذه الأعمال الجليلة والتحلي بها من ناحية أخرى. وقد جعلت الحديث عن الخوف بعد الحديث عن الرجاء، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما وصف أهل العبودية الخاصة قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فقدم الرجاء على الخوف. وفي الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، فكان ذلك مما يدعو إلى تقديم الرجاء على الخوف. والخوف هو اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، إذا خاف العبد من شيء اضطرب قلبه وحركته. ومنزلة الخوف من المقامات العلية، وهي من لوازم الإيمان، قال الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية مما دونه. وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. ووصف الأنبياء بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال ابن سعدي رحمة الله عليه: وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالخوف هو علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه. قال أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله تعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وقال حاتم الأصم: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف من الله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا الخوف في كتابه، ووردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن عديدة، وتنوعت هذه النصوص الواردة في الخوف من الله جل وعلا، فتارة يأمر الله به فيقول: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وادعوه خوفا وطمعا. وقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فلا تخشوا الناس واخشوني. وتارة يجعل أهل الخوف هم أهل الاعتبار والانتفاع بالمواعظ والقرآن والذكر، كما قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وتارة يذكره بجعل الخوف من صفات خاصة أوليائه وعباده المتقين، فقال الله سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وتارة يذكره القرآن بأن العاقبة للخائفين في الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وتارة يذكر غفران ذنوبهم، فقال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم بين أنه أدخلهم الجنة بسبب خوفهم، فقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال أهل الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أما ذكر الخوف في السنة فقد وردت في مواطن عديدة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. أما الطريق إلى تحقيق الخوف من الله، فإن الناس بحاجة إلى معالجة الخوف وتنميته في قلوبهم، وذلك للتقصير الظاهر في هذا الجانب. ويمكن ذلك بأمور منها: أولها تفريغ القلب من الخوف من غير الله وملؤه بالخوف من الله سبحانه وتعالى. وثانيها تدبر القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد وصف الله تعالى أهل العبودية الخاصة بقوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكرة على معاني آياته، فلا تزال معانيه تنتهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيد من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. ثالثها معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فبالعلم يزداد المسلم معرفة بربه فيزداد خوفا منه، قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورابعها اليقين الراسخ بوعد الله ووعيده وتصديق كتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قيل: إذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه. ومنها الدعاء، فالعبد الفقير إلى ربه كل الافتقار بحاجة شديدة إلى عونه وتسديده وتأييده، ويفتح الله على قلبه والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولما كانت خشية الله على رأس كل خير في المشهد والمغيب سأله خشيته في الغيب والشهادة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين يخشون الله في الغيب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: ستلوح بيارق أفراح،
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
6: محاسن الإسلام.
7: الدين عند الله هو الإسلام.
6: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
8: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
6: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
7: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه

0: وإلى الصبح، ويخرجه عادل السلاهبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في بدايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، من الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام،
2: محاسن الإسلام.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن محاسن الإسلام في الزواج. تحدثنا في حلقات سابقة عن محاسن الإسلام في الزواج، لكن في هذه الحلقة دكتور بودي أن نبدأ حديثنا حول هذه المحاسن التي جاءت في الإسلام، ابتداء بالخطبة فيما قبل الزواج. نريد أن نتحدث عن الخطبة وكيف أطر الإسلام هذا الموضوع، وكيف أوجد هذه الأخلاق وهذه الآداب في موضوع الخطبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الزواج نعمة من الله تبارك وتعالى على الإنسان، وآية كبرى في هذا الكون، ولذلك الله تبارك وتعالى ختم آية الزواج بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والزواج يبدأ بالخطبة، والخطبة في الإسلام طلب يد المرأة، وعندما يجيب أهل الزوجة فإنه وعد بالزواج. وعندما ننظر في الخطبة وما يتعلق بها من آداب وأحكام نجد محاسن الإسلام واضحة وظاهرة، ولا نحتاج أصلا إلى أن نقتنع بمحاسن الإسلام، لأنها أصلا في كل عمل من الأعمال محاسن الإسلام قائمة وموجودة. الخطبة الإسلام جعلها وعدا بالزواج، ولذلك أباح الإسلام للرجل أن ينظر إلى المرأة وليس إلى أي شيء في المرأة، بل أباح له أن ينظر إلى وجهها وكفيها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وأباح النظر إلى الوجه والكفين. والعلماء يقولون النظر إلى الوجه ليدل على الجمال، والنظر إلى الكفين يدل على حالة الجسم نعومة وخشونة وغير ذلك، وهذا ليس عيبا، لأن الإنسان عندما يتزوج امرأة إنما يتزوج ليعف نفسه، وطلب الجمال شيء طيب، ولكن إذا عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال اظفر بذات الدين تربت يداك، قال ولا أمة خرماء ذات الدين أفضل، إنما هو عند التعارض، يعني إما أن تكون هناك امرأة يعني جميلة جدا وليس لها دين، وامرأة يعني ليست بالجمال، مع أننا نقول بأن المرأة جميلة في كل الأحوال، يعني لا توجد امرأة مش جميلة، وإنما هناك امرأة أجمل من امرأة فقط عند التعارض، يعني أنا إما هذه التي لا دين لها أو هذه التي لها دين وهي أقل جمالا منها. فالإسلام لأنه يريد أن يبني أسرة ويريد أن يحقق غرضا شرعيا من هذا الزواج، أمرنا بأن يعني نقوم يعني أن نبحث عن المرأة ذات الدين. الإسلام حرم النظر إلى المرأة، ومع ذلك أجاز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين ليطمئن إلى أن هذه المرأة التي سيعيش معها بقية حياته يعني فيها من مقاصد الزواج ما يريد. أيوة فيها، يعني أحيانا بعض النساء ليست جميلة ولكنها مأنوسة، وبعض النساء جميلة جدا ولكن لا تأنس إليها، سبحان الله. وبعض الناس يعني ينظرون يقول فلان يا أخي تركت فلانة وتزوجت فلانة، فلانة أجمل، يا أخي أنس إلى فلانة من الناس، يعني فالأمر ليس مسألة جمال، وإنما مسألة أيضا روح، والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فالإسلام مع أنه يحرم نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية، إلا أنه أجاز في الخطبة أن ينظر الرجل إلى الرجل، ولكن بشروط وبحشمة وبما يحقق الغرض من الزواج، بمعنى أنه إذا رأى الإنسان من المرأة ما يدعوه إلى نكاحها أقدم على الأمر، وإلا انصرف مع حفظ الأسرار وعدم إفشاء ما يتعلق بتلك المرأة، سواء كان في صالحها بأن يمتدح جمالها أو كان في غير صالحها بأن يظهر يعني عدم جمالها أو قلة جمالها. في هناك أدب في الخطبة، إذا أجاب الناس الرجل إلى الخطبة أصبح الوعد ملزما دينيا، يعني هم يستطيعون أن يتمردوا عليه بأي طريقة من الطرق، لكن دينيا يصبح ملزما، ولذلك تحرم الخطبة على الخطبة، تحرم الخطبة على الخطبة. ولذلك قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأن هنا لا ناهية، فنهى الإسلام عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وفي هذا من الآداب، بمعنى أنك يعني تعيش حينها في مجتمع تحس أنه مجتمع يحترم كلمته، يحترم نفسه ويحترم المواعيد ويحترم ويحفظ الحق، مع أن الرجل الآن في الخطبة ليس له أي حق على المرأة، لكن لأن الإسلام محاسن كله فإنه يحفظ الإنسان حقه في مجرد الوعد، فلا يجيز لأحد أن يتعدى على حقه بعد أن قبل الناس خطبته. هذه جميل. من المحاسن العظيمة التي لا نجدها عند غير المسلمين.
1: جميل دكتور، أيضا في في في في الزواج تحديد للمسؤولية من هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهي تحديد المسؤولية من خلال الزواج.
3: طبعا لا يخفى أن الزواج حقيقة هو في حد ذاته تحديد للمسؤولية، فأنت الآن المرأة قبل أن تتزوج هي في مسؤولية أهلها، فهم الذين يحافظون عليها وعلى عرضها وعلى سمعتها وعلى ما يتعلق بها، فإذا ما ذهبت لتطلب هذه المرأة فإنك تقول لهم انقلوا مسؤوليتها منكم إلي. طيب ما هي وسائل تحديد المسؤولية؟ أنك لا تأخذها من الشارع، وإنما أنت تذهب إلى أهلها فتطلبها منهم. لماذا؟ حتى يعرف الناس كلهم أن المسؤولية انتقلت من بني فلان إلى فلان في مسؤولية هذه المرأة، والله تعالى يقول فانكحوهن بإذن أهلهن. لما كان الإسلام أيضا فيه تحديد للمسؤولية كان هناك إشهاد، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لما كان الزواج فيه تحديد للمسؤولية كان هناك إشهار، وعند المالكية يكتفون بالإشهار عن الإشهاد. إيش الإشهار؟ قال الدف والنار والدخان، وأن يعرف الناس أن فلانة انتقلت إلى زواج فلان وفي عصمته، حيث لو حصل أولاد ولا شيء خلاص يعرف أن لا تتهم بما يؤثر على عرضها وسمعتها. من تحديد المسؤولية لحقوق الولد، فالإنسان إذا تزوج امرأة ثم جاء ولد ليس من حقها أن يقول هذا ليس لي، وإنما يعني يلزمه ولو لم يكن له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش. فإذا ثم من تحديد المسؤولية أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منع الرجل أن يطعن في زوجته. المرأة انتقلت إلى مسؤوليتك فكيف تطعن فيها؟ الله تبارك وتعالى وإن أباحها لك نكاحا فإنه لم يبحها لك قذفا وإذاية. هذا فيه تحديد للمسؤولية، لا تستطيع أن تنفي النسب إلا باللعان. إذا قذفها دون أن يلاعن أو دون أن يثبت بالأدلة فعليه حد القذف. هذه كلها أحكام تجعل الزواج تحديدا للمسؤولية، بحيث تنتقل مسؤولية المرأة من الأهل إلى الزوج الذي أخذها بأمانة الله واستحلها بكلمة الله.
1: جميل دكتور، أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا من محاسن الإسلام في الشريعة الإسلامية، الزواج وحدة وليس شراكة، هل من استشهاد على هذا من كتاب الله عز وجل؟
3: الزواج، شوف الإسلام احنا عندنا مجموعة من القيم في الزواج في الإسلام لا توجد عند غير المسلمين. يعني عند غير المسلمين الزواج شركة بين امرأة ورجل، وقد تسربت إلينا هذه الكلمة فأصبحنا نقول المرأة شريكة الرجل، والحقيقة المرأة ليست شريكة الرجل في الإسلام، المرأة ليست شريكة للرجل. لماذا؟ لأن الإسلام عندما يرتبط رجل بامرأة بعقد الزواج إنما ارتبط الجسد ببعضه الذي كان قد انفصل عنه، فانظر الفرق الكبير جدا. عندنا في الإسلام يقول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالآن الزوجة هل هي جزء منك وإلا شريكة لك في الإسلام؟ فهي وحدة. فعندما يعني يلتقي الرجل بالمرأة نحن نقول لا ليس عندنا شراكة فيها، وإنما عندنا التقى الجزء بالكل فحصلت الوحدة البشرية التي كان ينبغي أن تكون. ولذلك أي امرأة انتقت برجل في الإسلام ليست شريكته في الحياة، بل هي بعضه الذي انفصل عنه في يوم من الأيام ثم عاد إليه. في الغرب عندما يعتبرون المرأة شريكة، إذا طلقها تأخذ نصف ماله وتأخذ نصف مش عارف إيه ونصف نصف نصف نصف، لأنهم يعني المعاني المدنية والمعاني الحياتية متسلطة على العلاقة بين الرجل والمرأة. أما عندنا هي علاقة قدسية، علاقة ربانية، الإنسان يموت من أجل عرضه ثم يسلم عرضه هكذا بيده إلى الزوج، لأن المسألة تختلف تماما من فلسفة الزواج عند المسلمين وفلسفة لقاء الرجل بالمرأة عند غير المسلمين. انظر أقول لك من الأشياء التي تسربت في الزواج من أجل أن نعرف أنه هي وحدة فعلا وليست إيه؟ وليست شراكة. عندنا في الإسلام المهر مثلا، المهر في الإسلام عندنا يدفع وما دفع، ولذلك المفترض، وإن كان بعض العلماء يذكرون أنه عرف ومشى العرف وما عرف، لا، عندنا المهر هو الذي يدفع والذي لا يستحل الإنسان المرأة إلا به ويجب عليه أن يدفعه. مما تسرب إلينا من هذه موضوع الشراكة وما شراكة، موضوع أن اللي هو يسمونه المؤخر. ليش مؤخر؟ قال متى يدفع هذا المؤخر؟ قال إن طلقها. طيب إذا ما طلقها
1: أيه ما يدفع،
3: ما يدفع. يعني أنت تعرف هذا الكلام أشبه بإيه؟ أشبه بالشرط الجزائي. تقاولت مع شخص وقلت له أنت تصنع هذا العمل، فإذا أخللت به وجب عليك شرط جزائي،
1: لكنه جائز شرعا.
3: العلماء جعلوه عرفا، لكن الحقيقة الأصل أنه ليس، ما ينبغي أن يكون في الزواج، ما ينبغي أن يكون في الزواج، لأنه إن كان مهرا، إن كان مهرا وجب دفعه، وإن لم يكن مهرا فالزواج لا علاقة له بالشروط الجزائية. ولذلك لو أن العلماء ينظرون فيه النظرة الشرعية، يجب أن ينبه الناس على أنه إن كان مهرا وجب دفعه ويستحق، مثلا ممكن يقول يستحق بالطلاق، يستحق بالموت، بس لا، مش معنى أنه لا يدفع نهائيا. أما شرط جزائي كأنها مقاولة، أنت الآن أنا سأعطيك هذه البنت لكن لو تطلقها، ويقعد يعذب فيها عذاب لا يعلمه إلا الله حتى تتنازل عن المؤخر. هذه أمور تسربت إلينا من غيرنا. الزواج ليس مقاولة، الزواج ليس شركة، الزواج وحدة، الزواج وحدة استحلها. طيب أقول لك شيء، لماذا نقول هذا الأمر ما ينبغي أن يكون؟ لأن ما يعطى من المهر للمرأة إنما هو هبة من الله تبارك وتعالى لها وإكرام لها، ليس مقابل ما يأخذه الرجل من المرأة. لو كان مقابل هننظر، هتقعد معها كم؟ قال 20 سنة. طيب 2000، طيب هتقعد معها كم؟ قال 30 سنة، زيد 1000 ثالث. طيب 40 سنة، 1000 رابع، و50، 1000 خامس. ولكن المرأة يا شيخ وائل تستحق المهر بمجرد الخلوة الممكنة من أخذ الحق الشرعي. تعرف أنها تستحق المرأة، بل تستحق المهر كاملا بالوفاة. طيب الرجل لم يدخل بالمرأة، فلما استحقت المهر؟ قال إن المهر عطية وهبة من الله تبارك وتعالى للمرأة وليس مقابل. طيب أنا الآن لما أحول الزواج عندي مؤخر، أنا استشارني أحدهم قال أنه يزوج ابنته، قال طيب كيف أعمل في المؤخر؟ قلت له إياك، احذر ثم احذر ثم احذر أن تجعل مؤخرا في الزواج. قال ليش؟ قلت له الرجل يستحلها بما أعطى من مهر، قليلا كان أم كثيرا، بل القليل هو المرغب فيه في الإسلام، والمهر إنما هو كرامة من الله للمرأة نحلة. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي هبة، ليس مقابل يعني ما يأخذ الرجل من المرأة، ولذلك وإنما هو مقابل رضاها بأن تعيش معه. ولذلك إذا طلبت المرأة فراق الزوج، عاشت معه سنة، سنتين، 3، 4، 50، 20، 30، ما الذي يفرضه الإسلام عليها؟ أتردين عليه حديقته؟ قالت والزيادة، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. بعض الناس لأن في أذهانهم أن المهر مقابل ما يأخذه الرجل من المرأة، يقول كيف ترد المهر وقد عاش معها 20 عاما؟ يا أخي عاش معها 20 عاما بما أحله الله بشرع الله، أما هذا المهر هو مقابل النعمة، قبلت أن تعيش مع هذا الرجل استحقت المهر، أرادت أن ترفض هذه النعمة خلاص خرجت، إذن هو مقابل نعمة وليس مقابل إيه؟ ولذلك الناس لو أعطوهم ملايين الدنيا في أن يأخذوا أعراضهم ما أعطوا، ولكنه يقبل المهر اليسير. أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة. ولذلك نقول الزواج في الإسلام فعلا وحدة وليست شراكة. وما تسرب إلى الزواج من الأمور التي تتعلق بالغرب وتتعلق بغير المسلمين، الحقيقة ينبغي أن نعيد النظر فيها ونعود إلى النبع الصافي وإلى المقاصد التي جاء بها الإسلام. أيوة. ولذلك في الإسلام إذا طلق الرجل امرأته هل يحكم لها بأن بماله أو بمالها؟
1: لا.
3: ولا يحكم لها بالحقوق العادية اللي هي النفقة، وأن لا يظلمها، وأن يحسن عشرتها، وأنها إذا رفضت تعيد المال لأنه ليس مقابلا لذلك الأمر، وإنما هو جميل. منحة من الله تعالى.
1: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا في هذا الموضوع. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
2: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. نعود الترحيب بكم مجددا وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الاستاذ في جامعه ام القرى بمكه المكرمه. حياك الله يا دكتور.
3: مرحبا بك اخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: دكتور، من محاسن الاسلام في الزواج الربط بين الدين والاخلاق تحديدا لمقاصد الزواج.
3: الحقيقة عندما ننظر إلى عظمة الإسلام، انظر بعض الناس يأتي إذا رأى شخصا يصلي في الجامع ويصوم ويعني ويحج وجاء يخطب إليه قال مرحبا هذا صاحب دين. طيب، هل نظر إلى أخلاقه حتى يعطيه كريمته؟ لأن الإسلام ينظر في مسألة الزواج إلى أمر آخر. في مسألة الزواج ينظر إلى أن هذه عشرة وهذه حياة ستعيش هذه المسكينة مع هذا الرجل. بعض الناس كما نذكر دائما ونكرر، هذا ليس عيبا في من يكون على دين، لكن أقول أنا هو على مظهر ليس له أساس من العمل، يعني يرى منه الدين ولكنه ليس له أخلاق. ولذلك هذه المسكينة ستعيش مع دينه ومع صلاته وصيامه، وإلا هي محتاجة رجل يرؤوف بها ويتعامل معها ويكون كريما معها. هذا الأمر هو الذي أراده الإسلام، ولذلك قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، بمعنى أنه إذا كان هناك رجل عنده دين ولا أخلاق له فإنه لا يزوج، وإذا كان هناك رجل عنده أخلاق ولكن لا دين له أيضا لا يزوج. طيب، من الذي يزوج؟ هو الرجل الذي عنده دين والذي عنده أخلاق، بمعنى جمع بين المظهر والمخبر، جمع بين المظهر والمخبر. وأنا أردد دائما أقول لا خير في دين لا يزينه خلق. واحد عنده دين وترى عليه تسبير العيون والدموع التي تنزل من عيونه ويصلي ويصوم ويذكر الله، ولكن عند أول اختبار في الأخلاق
1: يفشل.
3: لماذا؟ طيب، الحياة الزوجية اختبارات، حياة واحد يعيش في وجهك 24 ساعة بل دهرا إلى أن يلقى الله. فإذا كان سيء الأخلاق آذاها وأتعبها ودمر حياتها. طيب، إذن لا خير في دين لا يزينه خلق. المتدين الذي لا خلق له ما عنده الدين، هذا عبارة عن مظهر أجوف. وكذلك لا خير في خلق لا يزينه دين. بعض الناس يتظاهر بالأخلاق، يحافظ على منظره في المجتمع، ولكن لا دين يحميه من الوقوع في الظلم. إذن لا خير في دين لا يزينه خلق، ولا خير في خلق لا يحميه دين. صاحب الأخلاق لابد له من ديانة تحميه من الخروج عن تلك الأخلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط هنا في الزواج بين الدين والخلق، فقال إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وكأنه يريد أن يقول بأن غاية ما يطلب من الزوج الذي يتقدم إنما هو الدين والخلق، أما أحدهما فلا ينفع في حياة هي عبارة عن عيشة دائمة إلى أن يلقى الإنسان ربه.
1: دكتور، من محاسن الإسلام أيضا أو من إكرام الإسلام للمرأة في خطبتها من الرجل، مع أن مقاصد المرأة من الزواج مثل مقاصد الرجل، لماذا؟ أولا، ما هو الإكرام في قضية خطبتها من الرجل؟
3: طيب، الآن عندما ننظر في الزواج وفيما يتعلق بمقاصد الزواج، نجد أن الرجل والمرأة يشتركان في مقاصد الزواج. طيب المرأة أليست في حاجة إلى زوج يعفها؟
1: بلى.
3: والرجل في حاجة إلى زوجة تعفه؟
1: بلى.
3: طيب الرجل في حاجة إلى أسرة والمرأة في حاجة إلى أسرة، الرجل في حاجة إلى أولاد والمرأة في حاجة إلى أولاد، المرأة في حاجة إلى استقرار والرجل في حاجة إلى استقرار. طيب إذا المقاصد واحدة، لما طيب مفروض المرأة تروح تخطب مثل ما يخطب الرجل؟
1: أيه.
3: لكن الإسلام أكرمها وحمى حياءها،
1: هذه النقطة،
3: فجعل الرجل يطلبها. فانظر إلى إكرام الإسلام المرأة، وهذه من محاسنه العظيمة جدا. أنت لك مقاصد، وما في امرأة تقول أنا ما أريد أتزوج ولكن قد تستحي. طيب هل المرأة الآن لو ذهبت امرأة إلى بيت شخص من الناس وذهبت معها جاهة كما يقولون، أو معها مجموع من الناس، ماذا تريد هذه المرأة؟ قالت ذهبت لتخطب ابن فلان، ماذا يقول الناس؟ هذه المرأة لا تستحي. الأمر شرعي، عن الأمر شرعي ولا شيء فيه، لكن الناس يقول هذه امرأة لا تستحي، فين؟ والنساء يقولوا يا ويل الحياة، أين ذهب الحياة؟ امرأة تخطب رجلا، تمام؟ بمعنى الخطبة التي هي ظاهرة، لكن أن تخطب المرأة رجلا بمعنى تقول له والله أنت رجل فيك دين، وتقدم إلى أهلي، بحيث تكون مظهر الخطبة من الرجل أيضا، فهذا لا شيء فيه، بل فعلته خير النساء خديجة رضي الله عنها حين خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن خطبته كلاما ولا خطبته بالجاهة وبالناس الذين يأتون؟
1: لا لا،
3: أي لأن السيرة تحكي أن أبا طالب لما جاء إلى يخطب خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة عصماء، وذكر محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يزن بأحد من الشباب. فإذا الخطبة كانت من رسول الله أمام الناس، وإن كانت أشارت عليه بذلك، فهذا مشروع للمرأة إذا وجدت، لأن الأمر خطير، أحيانا تجد المرأة
1: لكن لا, لا لا تطلب بنفس الصيغة التي يطلب بها الرجل من المرأة
3: أبدا. لا لا،
1: هذا الفرق.
3: أيوة، وحمل الإسلام وجهها فجعلها تطلب، وكونها تطلب معناها هي المرغوبة المطلوبة.
1: وحتى وهي تطلب لا تطلب بنفس الطريقة التي يطلب بها الرجل المرأة،
3: تعرض تذكر
1: وترسل
3: ويعني بشكل لطيف، لكن المظهر العام حمى الإسلام المرأة من أن تقع فيه، حماية لحيائها ولمقامها ولسمعتها، من أن يقول الناس ذهبت فلانة بأهلها ليخطبوا فلانا. فهذا من إكرام الله تبارك وتعالى للمرأة.
1: طيب جميل دكتور، لم يتبقى معنا وقت طويل، إكرام الإسلام للمرأة بمنحها الصداق
3: أيضا من ضمن إكرام الله تبارك وتعالى للمرأة. طيب نحن ذكرنا في الفقرة السابقة أن مقاصد المرأة من الزواج مثل مقاصد الرجل. طيب ما دام مقاصدها من الزواج مثل مقاصد
1: لماذا
3: الرجل، ليش ما تدينا فلوس كمان هي؟
1: لماذا لا تدفع الصداق؟
3: ليش ما تدفع؟ أيوة، مش لها نفس المقاصد؟
1: أي.
3: طيب خلاص تدفع لي، ولا ليش أدفع لها أنا؟ الإسلام أكرمها وقال أنت مخطوبة مرغوبة معطاة مالا. هذا إكرام، إكرام عظيم. ولذلك الذين يعني يتغالون في المهور، تغال على إيش؟ لها من مقاصد الزواج مال الرجل، احمد الله أن تجد الرجل الصالح الذي يحميها ويحافظ عليها ويكمل حياتها، وتخرج من بيتك إلى بيتها. يعني انظر، الرجل يصبح أقرب من أبيها وأمها. تصور في من المسائل التي لو تأملتها تعجب، لو ماتت امرأة وخلفت زوجا وأبا وأما، أتدري كم يرث الزوج؟ نصف المال.
1: أي.
3: والأب والأم يرثون نصف المال، يعني هذا الزوج
1: نصف
3: يساوي الأب والأم.
1: أي.
3: يعني من أين أتى هذا الأجنبي الغريب الذي يمكن يكون من دولة أخرى، من أسرة أخرى، من بلد آخر، من مكان آخر، يعني ثم أصبح يوازي الأب والأم؟ شيء عظيم.
1: أحد كبار السن يقول لابنتي اجلسي في عندنا في البيت، قالت لا سأذهب إلى بيتي.
3: إلى بيتي.
1: أصبح بيتها.
3: أصبح بيتها. ولذلك هذه آية من آيات الله الكبرى في هذا الكون، وشيء عظيم، وهو نعمة على الرجل والمرأة. من أعظم النعم يا شيخ وائل بعد الدين وبعد نعمة الإسلام، أن يرزقك الله المرأة الصالحة، وأن يرزق الله المرأة الصالحة زوجا صالحا. فهذه أمور، وهذا من إكرام الله للمرأة، جعل لها الصداق. ولذلك قلنا بأنه ليس مقابل ما يأخذه الرجل من المرأة، لأن المرأة تأخذ من الرجل مثل ما يأخذ منها، وإنما هو هبة من الله ونحلة وحق واجب يدفع. ويمنع الإسلام أن يتمرد الإنسان على أهله فلا يدفع لهم المهر إلا لقي الله آثما مخطئا.
1: جميل. فقرة أخيرة دكتور، لم يتبقى أمامنا سوى دقيقتين، ما أعرف هل تكفينا ولا لا. أمر الإسلام الرجل بإحسان معاملة الزوجة في قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف.
3: نعم، هذه ممكن أن نعمل فيها حلقة كاملة، ممكن أن نشير إشارة سريعة.
1: نشير إليها.
3: من ضمن محاسن الإسلام، من ضمن محاسن الإسلام أنه أمر بحسن معاشرة الزوجة. طيب، قال وعاشروهن بالمعروف، ثم يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظر، يعني أمر الزوجة بحسن المعاشرة وأمر المرأة بطاعة الزوج، لأن الرجل هو الذي يتعامل وهو الذي يعاشر أكثر، والعشرة هنا بمعنى العام وليس العشرة اللي هي يعني التي ينظر إليها الناس في الزواج، بمعنى التعامل، أن يتعامل الإنسان مع زوجته بالأخلاق، بالعطاء، بالخير، أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، بالاحترام، بالتغاضي عن أخطائها. احنا احيانا نقول، بعض الناس يقول المرأة ناقصة عقل، والله لو كان لها عقل كامل ما كان يرضي يعيش معنا. هي امرأة عاقلة تصبح تبعا وتعيش في أسرة، الحمد لله انهم ناقصة عقل عشان يعيشوا معنا بس. ايوه، فالشاهد أن الله أمر الرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف، يحسن إليها، يعطيها، يكرمها، يعالجها، يؤكلها، يشربها، يعفها، لا يجعلها تحتاج إلى أحد غيره، وفي نفس الوقت يستحق مقابل ذلك أن تطيعه المرأة.
1: جميل.
3: الطاعة التي تقوم بها أسرة وتنشأ فيها أجيال تعبد الله تعالى على ما يحب ويرضى.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك
3: وفي ميزان حسناتكم. أنتم السبب في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج المبارك، وأيضا أن يبارك في من كان سببا فيها مثل هذا الأمر، وهذا أمر يعم كل من كان سببا.
1: آمين. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
2: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
2: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
2: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام. ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم والنسائي مختصرا، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وإسناده على شرط الشيخين. وعنه رضي الله عنه أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. رواه البخاري وغيره. وعنه رضي الله عنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت، ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن حمران رضي الله عنه قال: دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة، فجئته بماء فغسل وجهه ويديه، فقلت: حسبك الله، والليلة شديدة البرد. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أرحب بكم أيها المستمعون الكرام، ونبقى الآن مع تلاوة لسورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها الكرام لتلاوة سورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخذ بيد مروان وهما في جنازة فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك.

فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: إن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت عائشة أبا هريرة رضي الله عنهما وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: لولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشهر ذو الفأل صفر، ما به شؤم ولا نرمي القدر، ليس ما تزعمه من سابق أمة الكفر ومن كان

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
4: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى وليمحص، يعني وليطهر الذين آمنوا، يطهرهم من الذنوب بما يصيبهم، ويمحق الكافرين. يمحق يهلك الكافرين. معنى الآية الله سبحانه وتعالى جعل الأيام مداولة بين الناس لأجل أن يمحص ويطهر المؤمنين، ولأجل كذلك أن يهلك الكافرين. أم حسبتم، أم هنا بمعنى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، يعني ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني يعلم هنا بمعنى يميز، ولم يميز الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا منكم فيميزهم عن الذين تركوا الجهاد، ويعلم الصابرين كذلك، يميز الصابرين من غيرهم، الصابرين في الشدائد. ولقد كنتم تمنون الموت، يعني الموت يعني القتال، كنتم تتمنون القتال من قبل أن تلقوا، من قبل أن تنظروا إليه يوم أحد، حيث قال بعضهم ليت لنا يوما كيوم بدر. بعدما انتهت معركة بدر بانتصار المسلمين، قال بعضهم ممن لم يحضر معركة بدر، قال ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤهم. فالله سبحانه وتعالى قال ولقد كنتم تمنون الموت، يعني القتال، من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. رأيتم بمعنى علمتم، فقد علمتموه وأنتم تنظرون، يعني وأنتم تبصرون، تتأملون الحال، تتأملون الحال الذي حصل لكم. والرؤية في القرآن لها معاني. المعنى الأول الرؤية بمعنى النظر. قال الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ترى يعني تنظر. وإذا رأيتهم تعجبك، بمعنى رأيتهم بمعنى النظر والمشاهدة. المعنى الثاني بمعنى العلم. قال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. أولم يرى، أولم يعلم. قال الله سبحانه وتعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ترى بمعنى العلم. والمعنى الثالث للرؤية، الرؤية بمعنى الاعتبار. قال تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، بمعنى الاعتبار. المعنى الرابع للرؤية بمعنى التعجب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني ألم تعجب من هؤلاء. كذلك المعنى الخامس الرؤية بمعنى الإخبار. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني ألم تخبر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بأصحاب الفيل هنا بمعنى ألم تخبر. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تنظرون، النظر كذلك له معاني في القرآن الكريم. المعنى الأول بمعنى الرؤية والمشاهدة. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني وأنتم تشاهدون. فانظر إلى طعامك وشرابك، يعني الرؤية والمشاهدة. المعنى الثاني النظر بمعنى الانتظار. قال تعالى: فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني انتظر. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ما ينظرون أي ما ينتظرون. المعنى الثالث التفكر والاعتبار. قال تعالى: انظروا إلى ثمره، يعني تفكروا واعتبروا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا كله بمعنى التفكر والاعتبار. وما محمد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال المنافقون: إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم، إلى دينكم الأول، دين كفار قريش. الله سبحانه وتعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. إن مات كما ماتت قبله الرسل، يعني يموت على إما أن يموت على فراشه، أو يقتل كما قتل قبله من الأنبياء. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم إلى الكفر. ومن ينقلب على عقبيه، ومن ينقلب على عقبيه يعني يرجع إلى دين الشرك والكفر، فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، الشاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى، الثابتين على نعم الله سبحانه وتعالى. وأعظم الشكر الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. الإذن هنا بمعنى الأمر، يعني بأمر من عند الله سبحانه وتعالى. كتابا، يعني كتب الله سبحانه وتعالى ذلك. كتابا مؤجلا، يعني مؤقتا، لا يتقدم ولا يتأخر. المعنى: لماذا انهزمتم؟ والهزيمة لا تدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة. ومن يرد ثواب الدنيا، من يرد بعمله ثواب الدنيا، يعني جزاءه يكون في الدنيا، نؤته منها، يعني نعطيه ما قسم له، ما قسمه الله سبحانه وتعالى، ولا حظ له في الآخرة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، يعني من ثوابها. وسنجزي الشاكرين، المقيمين على نعم الله سبحانه وتعالى، المقيمين الثابتين على دين الله سبحانه وتعالى. وكأي يعني بمعنى كم، يعني وكم يعني بمعنى كثيرا، وكثيرا من نبي، وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون بمعنى جماعات، كثير يعني جموع كثيرة، ربيون يعني جموع، ربيون كثير يعني جموع كثيرة. وكأي من نبي قاتل معه، والقراءة الثانية وكأي من نبي قتل، ثم نقف معه ربيون كثير فما وهنوا، يعني مع أن هذا النبي قتل ومع ذلك هؤلاء ما أصابهم الوهن في سبيل الله، ولم يضعفوا ولم يستكينوا. وكذلك القراءة التي أمامنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، عن جماعات جموع كثيرة، فما وهنوا، يعني ما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل الأنبياء وأصحابهم، وما ضعفوا عن الجهاد، وما استكانوا، ما خضعوا لعدوهم كما فعل بعضهم حين قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. والله يحب الصابرين، أي الصابرين على البلاء، الصابرين بجميع أنواعه، ويحبهم. فمن آثار المحبة أنه سبحانه وتعالى يثيبهم في الآخرة. وما كان قولهم عند قتلهم، عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا التي فعلنا وكانت هي سبب ما أصابنا، وإسرافنا، تجاوزنا لحدود الله سبحانه وتعالى، وإسرافنا في أمرنا، يعني إشارة بأن ما أصابهم لسوء فعلهم، فهذا كله من باب الهضم للنفوس. وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين الذين خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. فآتاهم الله، أعطاهم الله سبحانه وتعالى ثواب الدنيا، النصر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة وهي الجنة. والحسن بمعنى التفضل فوق الاستحقاق، يعطيهم فوق ما يستحقون. والله يحب المحسنين، في إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فيحب المحسنين. فمن آثار المحبة أنه يثيبهم، فهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ما يفعلون وما يقولون عند لقاء العدو. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يأمروكم به. الذين كفروا يشمل المنافقين، يشمل عبدة الأوثان، يشمل اليهود والنصارى. الله سبحانه وتعالى يرشد المسلمين لما رجعوا من أحد، قال بعض المنافقين: لو كان نبيا ما أصابه الذي أصابه. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم إلى الكفر على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، لأن الكافر مأواه جهنم. بل أطيعوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم، يعني ناصركم، وهو خير الناصرين، فأطيعوه دونهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي الخوف. لما هزم المسلمون المشركون قال بعضهم لبعض: لنعود حتى نستأصل المسلمين، فأصيبوا بالرعب فلم يرجعوا للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، بسبب إشراكهم بالله، ما لم ينزل به سلطانا، ما أنزل الله سبحانه وتعالى به حجة، وهي عبادة الأصنام. ومأواهم، أي الكفار، ومأواهم النار وبئس مثوى، يعني وبئس مأوى الظالمين. الظالمين هنا بمعنى الكافرين، بئس النار مثوى للكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين النصر، وقد صدقهم، وعدهم الله سبحانه وتعالى بعد بدر بالنصر، وقد صدقهم في أحد. والدليل: إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، يعني بإرادته. يقول ابن عباس: ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن ما نصر في أحد. فأنكر ذلك عليه، أنكر، فقال: بيني وبينكم كتاب الله، إن الله يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني صدقكم الله بالنصر حيث تقتلونهم، تحسونهم أي تقتلونهم، حتى إذا فشلتم، يعني جبنتم عن اللقاء وتنازعتم، يعني اختلفتم في الأمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقوا في الجبل للرمي، لكن لما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر، فقال بعضهم لبعض: قد انهزم المشركون، فما يمنعنا من الغنيمة؟ وقال بعضهم: بل نثبت مكاننا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك المركز بعضهم وطلب الغنيمة وتركوا مكانهم، فهذا هو عصيانهم، هذا هو عصيانهم. وعصيتم، يعني عصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتركتم الجبل لطلب الغنيمة. من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم الله سبحانه وتعالى ما تحبون. ما هو الذي أراهم؟ النصر. أراهم ما تحبون يعني أراهم النصر، لكن هم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. منكم من يريد الدنيا، الذي ترك الجبل وذهب إلى الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة، الذي ثبت حتى قتل كعبد الله بن جبير وأصحابه. يقول ابن مسعود: ما كنت أظن أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ثم صرفكم، ردكم للهزيمة بعد النصر، ردكم إلى الهزيمة. ثم صرفكم عنهم، يعني عن الكفار، ليبتليكم، لأجل أن يختبركم، فيظهر المخلص من غير المخلص. ولقد عفا عنكم ما ارتكبتموه، عفى الله سبحانه وتعالى عنكم. لذلك لم يستطع المشركون استئصالكم، بسبب أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب. والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو، فعفى الله سبحانه وتعالى عنهم، فهذا فضل عظيم. إذ تصعدون، تصعدون أي تبتعدون، في هاربين. إذ تصعدون، هذا معنى إذ تصعدون، يعني أذكروا حين تصعدون، يعني تبتعدون في الأرض هاربين، لما انهزموا، لما انهزموا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا ترجعون، لا تعرجون على أحد، خوفا من القتل. والقراءة الأخرى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني إذ تصعدون على أحد، ولا تلوون يعني لا تعرجون على أحد. قال: إذ تصعدون على أحد، هذه قراءة أخرى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعوكم في أخراكم، يعني من ورائكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بعدما انهزموا ونزلوا من الجبل، يدعوهم من ورائهم: إلي عباد الله. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم إذ تصعدون هربوا في الأرض خوفا من القتل. الرسول يدعوهم، يدعوكم في أخراكم. الله سبحانه وتعالى يصور النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر النصر، نزل من كان، بعض من كان في الجبل، إلى الغنيمة، إلى الغنائم، إلى الغنائم. لذلك التف خالد ابن الوليد من ورائهم، ولما كان مشركا مع كفار قريش، فانهزم المسلمون بعدما رأوا النصر، بعدما رأوا النصر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعوكم في أخراكم، يناديكم: إلي عباد الله، أنا رسول الله. ومع ذلك انهزموا. قال الله سبحانه وتعالى: فأثابكم، يعني جازاكم غما بسبب الهزيمة، بغم آخر بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فضاعف عليهم الغم. يقول الحسن البصري: هؤلاء مع رسول الله في سبيل الله غضاب لله، يقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فضيعوه، فما تركوا حتى غموا بهذا الغم. والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة ويرتكب كل داهية، ويزعم ألا بأس عليه فسوف يعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، يعني أثابكم الله سبحانه وتعالى، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم، كذلك ما تحزنوا على ما أصابكم من القتل والهزيمة، والله خبير بما تعملون، خبير بأعمالكم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمنة يعني أمانا، أعقبكم الله سبحانه وتعالى بسبب ما نالكم من الرعب أن أمنكم أمنا تنامون معه، لأن شديد الخوف لا يكاد ينام. أمنت من بعد الغم الذي أصابكم، الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، أمنة النعاسة، النعاس أخف النوم، يغشى طائفة منكم، يغشى يعني النعاس، طائفة منكم وهم المؤمنون ينامون، يقولون حتى إن السيوف تسقط منهم. فالله سبحانه وتعالى امتن عليهم بأن أمنهم بعد خوفهم حتى ناموا، فالمنة بزوال الخوف، لأن الخائف لا يكاد ينام. وطائفة وهم المنافقون قد أهمتهم أنفسهم، حملتهم أنفسهم على الهم، فلا رغبة لهم إلا نجاة أنفسهم دون النبي وأصحابه، فهؤلاء لم يناموا، لم يشملهم الأمنة والنعاس، يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون بالله ظنا غير الظن الحق، وهو ظن الجاهلية، حيث اعتقدوا أن الإسلام لا ينتصر، وأنه سيضمحل، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه ولا ينصر نبيه. يقولون هؤلاء المنافقون: هل لنا، هل بمعنى ما، يعني ما لنا من الأمر من شيء، يعني يقولون لو كان الأمر إلينا ما خرجنا، وإنما أخرجنا كرها. قل إن الأمر، قل لهم إن الأمر كله لله، النصر والظفر كله بقضاء الله سبحانه وتعالى، يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء. يخفون في أنفسهم الكفر، يخفون في أنفسهم الشك في أمر الله سبحانه وتعالى، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني ما لا يظهرون لك، يعني يبطنون خلاف ما يظهرون. يقولون لو كان الاختيار لنا لم نخرج فلم نقتل، لكن أخرجنا كرها. قل لهم، يقول الله سبحانه وتعالى، قل يعني قل لهم: لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله سبحانه وتعالى عليه القتل لبرز، يعني لخرج، الذين كتب عليهم، يعني قضي عليهم القتل منكم، إلى مضاجعهم، يعني إلى مصارعهم، فيقتلون، وقعودهم لا ينجيهم، لأن قضاء الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة. قال الله سبحانه وتعالى: وليبتلي، يعني ليختبر، فعل الله سبحانه وتعالى ما فعل بكم بأحد، ليبتلي، ليختبر الله ما في صدوركم من الإخلاص والنفاق من باب الاختبار، وليمحص ما في قلوبكم، ليميز الذي في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور، يعني بما في القلوب لا يخفى عليه شيء، وإنما يبتلي الله سبحانه وتعالى ليظهر للناس من هو الصادق من المنافق. إن الذين تولوا منكم، يعني عن القتال، يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار، وذلك بأحد، قال الله سبحانه وتعالى: إنما استزلهم، يعني أزلهم الشيطان بوسوسته ببعض ما كسبوا، بسبب الذنوب، ببعض ما كسبوا، وذلك بمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففروا، فقالوا أنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فترخصوا في الفرار، لذلك تولوا من باب الترخص، لأنهم يعني قيل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فترخصوا في الفرار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد عفى الله عنهم، تجاوز عنهم، تابوا فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، إن الله غفور للمؤمنين لمن تاب، حليم، حيث لم يعجل العقوبة على العصاة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني كالمنافقين، وقالوا لإخوانهم في النفاق إذا ضربوا في الأرض، إذا سافروا في الأرض فماتوا أو كانوا غزا، يعني غزاة فقتلوا. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا ضربوا في الأرض، يعني سافروا فماتوا، أو كانوا غزا، كانوا في الغزوة فقتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يعني لا تقولوا كقولهم، يقول الله سبحانه وتعالى: ليجعل الله ذلك، يعني القول في عاقبة أمرهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، هذا القول يكون سبب في الحزن في قلوبهم. والله يحيي ويميت، فالقعود لا يمنعكم عن الموت، والتحرز مهما كان لا يمنع الإنسان من أجله، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه. والله سبحانه وتعالى قال في الآية: وقالوا لإخوانهم، وقلنا لإخوانهم هنا الإخوة في النفاق. والأخ في القرآن له معاني: المعنى الأول الأخ من الأب ومن الأم، قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. المعنى الثاني الإخاء من القبيلة: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أخوهم من القبيلة، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. المعنى الثالث الإخاء في الدين والمتابعة، قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا في الدين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين في الدين والمتابعة. وكذلك الآية التي أمامنا: وقالوا لإخوانهم. المعنى الرابع الإخاء في المودة والمحبة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يعني في الجنة. المعنى الخامس الأخ بمعنى الصاحب، قال تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة، أخ يعني بمعنى صاحبي. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن، هذا قسم، يعني والله لئن قتلتم في الجهاد، ولئن قتلتم في سبيل الله، يعني في الجهاد، أو متم، يعني أتاكم الموت في الجهاد، لمغفرة من الله لذنوبكم ورحمة من الله سبحانه وتعالى لكم على ذلك خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من الدنيا، من أعراض الدنيا التي تتركون الجهاد لجمعها. قسم آخر: ولئن متم، يعني في إقامتكم من غير الخروج إلى القتال، أو قتلتم في الجهاد أو في غيره، لا إلى الله، يعني لا إلى غير الله، تحشرون إلى الله لا تحشرون إلى غير الله، لا إلى الله تحشرون في الآخرة، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى بأعمالكم، وهذا تخويف من الله سبحانه وتعالى من يوم القيامة.
4: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله أنزل الله سبحانه وتعالى عليك يا محمد رحمة، فبهذه الرحمة لنت لهم، لنت يا محمد لهم، سهلت أخلاقك، خالفوك ومع ذلك تلين لهم بسبب هذه الرحمة التي جعلها الله في قلبك. ولو كنت فظا، الفظ يعني في القول، غليظ القلب، الغلظة في القلب يعني سيء الأخلاق، جافي، لانفضوا يعني تفرقوا من حولك، فاعفوا عنهم، تجاوز عنهم بما فعلوه، واستغفر لهم يعني استغفر لهم ذنوبهم حتى أغفر لهم، وشاورهم في الأمر. المشاورة يعني استخراج آرائهم في الأمر، في شأنك من الحرب وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان كامل الرأي، تام التدبير، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمره بالمشاورة وشاورهم في الأمر لأجل لتطيب قلوبهم، وكذلك لأجل أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم. فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى لا بالمشاورة، توكل على الله لا على المشاورة. إن الله يحب المتوكلين الذين يتوكلون على الله، فالله سبحانه وتعالى يحبهم، ومن آثار المحبة أنه يثيبهم عليها في الآخرة. إن ينصركم الله، ينصركم بمعنى يعينكم على عدوكم، مثل يوم بدر، فلا غالب لكم، لا أحد يغلبكم إذا أراد الله سبحانه وتعالى النصر لكم. وإن يخذلكم، يترك نصركم، مثل يوم أحد لما خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، يعني لا ناصر لكم إلا الله من بعده، يعني من بعد خذلانه. وعلى الله، يعني لا على غير الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ليثق المؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وما كان لنبي، قالوا أن فقدت قطعة تسمى قطيفة، قطعة حمراء يوم أحد، فقال بعض الناس ولعله من المنافقين: لعل النبي أخذها، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. لكن هذا سبب هذا النزول ضعيف، لا يصح. عموما، وما كان يعني وما ينبغي لنبي أن يغل، الغلول

خفية، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، إلى آخر الحديث. هذا من باب تعظيم أمر الغلول، وأنه من كبائر الذنوب. ثم توفى كل نفس، الذي غل وغيره، توفى جزاء ما كسبت، يعني ما عملت، وهم لا يظلمون شيئا من أعمالهم. أفمن اتبع رضوان الله، أطاع الله سبحانه وتعالى ولم يغل ولم يفعل شيئا مما يغضب الله، كمن باء بسخط من الله، كمن باء يعني كمن رجع بسخط من الله لمعصيته لغلوله؟ الجواب: لا. ثم ذكر مآل الصنف الآخر من باء بسخط من الله، قال: ومأواه جهنم وبئس المصير، يعني بئس المرجع هي، وهي جهنم. هل يستويان؟ الجواب: لا يستويان، هم درجات، يعني أصحاب درجات، هم أصحاب درجات عند الله، منازلهم تختلف. فالذي اتبع رضوان الله له الثواب، والذي باء بسخط من الله فعليه العقاب، والله بصير بما يعملون، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. لقد من الله، من يعني أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، يعني على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني يتكلم بلغتهم فيفهموا عنه، وكذلك يشرفوا به، وليس ملكا ولا أعجميا، من أنفسهم يعني من جماعتهم، من أنفسهم يعني من جماعتهم. والقراءة الأخرى: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم يعني من أفضلهم. والآية هذه هي عامة لسائر المؤمنين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يبعثه ملكا ولم يبعثه من غير بني آدم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم، بسبب أنه يقرأ القرآن عليهم فيزكيهم، صار صلى الله عليه وسلم سببا في تطهيرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، أي سنة، وإن كانوا من قبل، يعني من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، أي بين الضلال. أولما أصابتكم مصيبة، وهي بأحد، قتل منكم 70، قد أصبتم المشركين مثليها ببدر، فقتلتم 70 وأسرتم 70، إذن أنتم أصبتم المشركين مثليها ببدر. يقول الله سبحانه وتعالى: قلتم متعجبين أن هذا، يعني من أين لنا هذا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني هذه محل استفهام إنكاري، ينكرون. قل لهم هو من عند أنفسكم، لأنكم خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخذلتم، إن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته سبحانه وتعالى النصر، ومن قدرته عدم النصر، منع النصر عنكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، الجمعان النبي وأصحابه وأبو سفيان وأصحابه، وذلك يوم أحد، وقد سبق ذكر ما أصابهم بأحد في الآيات الماضية. فبإذن الله، يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى، بقضاء الله سبحانه وتعالى،
وليعلم

ليعلم المؤمنين، ليعلم أي ليميز ويظهر المؤمنين حقا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليعلم الذين نافقوا، يعني كذلك ليميز ويظهر الذين نافقوا. والنفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، قال ابن قتيبة: والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب تعرفه قبل الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وقيل لهم، لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه انصرفوا عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا أعداء الله سبحانه وتعالى، أو ادفعوا، ادفعوا عنا، دافعوا عنا بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد، خرج يوم أحد ومعه المسلمون وهم 1000 رجل والمشركون 3000، فرجع عنه ابن أبي في 300 رجل. قال المنافقون عبد الله بن أبي ومن معه: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم، لو نحسن قتالا لاتبعناكم. لكن هم يقولون ليس هناك قتال، وإنما هناك قتل وليس بقتال، يعني أن الكفار سيهلكونكم، إذن ليس هناك قتال، وإنما كما قالوا هم المنافقون، يقول ليس هناك قتال وإنما هناك قتل. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول الله سبحانه وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. أظهروا خذلانهم للمؤمنين، وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر، وإلا من حيث الباطن فهم للكفر دائما أقرب، لكن في هذه اللحظة اقتربوا من حيث الظهور إلى الكفر أكثر من الإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ينطقون بالإيمان وليس في قلوبهم إلا الكفر. وهم يقولون لو علموا قتالا لم يتبعوكم، والله أعلم بما يكتمون من النفاق والعداوة للمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم، يصف الله سبحانه وتعالى المنافقين، الذين قالوا لإخوانهم، الأخوة هنا في الدين، وقد ذكرنا معنى الأخ في القرآن، هنا الأخوة في الدين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قعدوا عن القتال والجهاد، لو أطاعونا، هؤلاء الذين يعني قتلوا في أحد، شهداء أحد، لو أطاعونا ما قتلوا، يعني إخواننا لو أطاعونا في القعود ما قتلوا. قل لهم: فادرؤوا عن أنفسكم الموت، ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أن القعود ينجي من الموت، ينجي من الموت. فالله سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى في الشهداء قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يعني لأجل دين الله سبحانه وتعالى، أمواتا بل أحياء، يعني بل هم أحياء عند ربهم، يعني أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، كما ورد في الحديث الصحيح. يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون، أي يأكلون من ثمار الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فرحين بما آتاهم الله، فرحين، يرزقون وهم فرحون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون، يعني يفرحون
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم المؤمنين، يستبشرون بإخوانهم الذين يرجون لهم الشهادة، يقولون إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضل، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى قال ألا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه، لأنهم سيقدمون على نعمة عظيمة وأجر عظيم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزن على مفارقة الدنيا لأنهم فرحوا بالآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى يستبشرون بنعمة من الله، النعمة هنا بمعنى الثواب، يستبشرون بنعمة من الله وفضل زيادة على يعني على الثواب، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأن الله لا يضيع بل يأجرهم ويعطيهم خيرا مما يستحقون. والفضل في القرآن له معاني، الأصل في الفضل أنه يأتي بمعنى الزيادة، لكن في القرآن يأتي على معاني. المعنى الأول الفضل بمعنى الإنعام بالإسلام، قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي الإسلام. المعنى الثاني الإنعام بالنبوة، قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما، أي بالنبوة. المعنى الثالث الفضل بمعنى الرزق في الدنيا، ولئن أصابكم فضل من الله، وقال تعالى وابتغوا في سورة الجمعة وابتغوا من فضل الله، يعني الرزق في الدنيا. المعنى الرابع الرزق في الجنة، قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ثواب وزيادة عليه، وهو الرزق في الجنة، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. المعنى الخامس المنة والنعمة، قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المعنى الأخير الفضل بمعنى الغنيمة، قال تعالى ولئن أصابكم فضل من الله، يعني غنيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للقتال، لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود، يعودون مرة أخرى للقتال، تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنفس المكان بدر من السنة القادمة من يوم أحد، لما يعني حصل ما حصل في أحد واعدهم يوم آخر من السنة القادمة. من بعد ما أصابهم القرح، استجابوا لله والرسول بالخروج للقتال من بعد ما أصابهم القرح بأحد، الكلام هذا كان بعد أحد، أبو سفيان ومن معه واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما آخر، ومع ذلك استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجراحات والقتل، للذين أحسنوا منهم واتقوا، للذين أحسنوا منهم أحسنوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، واتقوا خافوا وابتعدوا عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، أجر عظيم وهو الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم. قيل أن نعيم بن مسعود الأشجعي قال للمسلمين إن الناس، يعني إن أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم الجموع الكثيرة ليستأصلوكم، فاخشوهم ولا تأتوهم. قال الله سبحانه وتعالى فزادهم إيمانا، هذا القول التثبيط العظيم، زادهم إيمانا تصديقا بالله وإيقانا بالله سبحانه وتعالى، وقالوا حسبنا الله، كافينا الله سبحانه وتعالى.
ونعم الوكيل. الوكيل أي المفوض إليه الأمر. فخرجوا ومع ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما يعني أصيبوا في الجراحات، ومع ذلك خرجوا، لكن أبو سفيان وأصحابه لم يأتوا. فالله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها قال: فانقلبوا بنعمة، رجعوا من يوم الوعد بعد أحد بموعد آخر، لما قال فانقلبوا يعني رجعوا من بدر، يعني بدر الثانية، بنعمة من الله، يعني النعمة هنا بمعنى الأجر العظيم، وفضل يعني وربح. هنا الآن الفضل هنا بمعنى الربح، لأنهم قالوا أنهم أخذوا بعض الأموال وبعض البضائع فما وجدوا قتالا، فاستفادوا من تجارتهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل.

0: إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: العلم أشرف المقامات وأعلاها وأجلها وأسناها، وللعلم قدر عظيم في شريعتنا الغراء، فأهل العلم هم ورثة الأنبياء. وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرقة في الحرص على طلب العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، أي نائم، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك. فهلا حرصنا على طلب العلم؟ آية وعظة.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك

0: رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث في صحيح مسلم. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن لوازم هذا الاعتصام اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وإمام واحد، فإنهم إذا تعددت كلمتهم وتفرق أمراؤهم ضعف شأنهم وذهبت ريحهم وظهر عليهم عدوهم. من خلع يدا من طاعة، أي نقض بيعته التي بايعها لولي الأمر وخليفة المسلمين وخرج عليه، كان جزاؤه يوم القيامة أنه يلقى الله عند الحساب ولا حجة له، أي لا عذر له فيما ارتكب من الإثم والذنب، وكان سببا في ضعف المسلمين وتفرقهم. ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام بالسمع والدخول في طاعته مات ميتة جاهلية، أي مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، من جهة أنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا، بل كان ضعيفهم نهبا لقويهم. والبيعة هي المعاقدة والمعاهدة على الالتزام بما يوجبه الله ورسوله. وفي هذا الحديث أهمية البيعة والحث عليها، وفيه النهي عن الخروج على الأمراء وولاة الأمور. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي،
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

الإسلام

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيب،
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935.

0: رحيم.
1: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة الملك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق لتلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس لسورة الملك.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب إياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
4: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
3: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، ولما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن

0: تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت.
1: ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله، فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، وهو والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده، ولذلك كان من الخمسة الذين هم
0: أولو العزم
1: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منه الجميع، وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
0: منزوع البركة،
1: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا هذا الوصف الجميل وجعلني مباركا يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول: كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
0: الآية هنا في معرض الثناء،
1: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء، فقال: فبهداهم اقتده. فينبغي أن يتدبر الإنسان: كيف أكون مبارك؟ والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان، عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
0: جميل.
1: من قصصي
0: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
1: نعم،
0: إن الواحد كيف يعني، لما نقول كون مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
1: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
0: يا سلام،
1: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا، ناصحا، مثمرا، محبوبا،
0: كأنه متعدي للغير، أثره
1: متعدي إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
0: ربما توحي أو ترمز للمعنى، كل قصة ستحمل معنى.
1: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي: فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون،
0: مع أن الدنيا فتحت
1: عليه. مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس، ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
0: سبحان الله،
1: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
0: تعدى الأثر للآفاق
1: البعيدة. نعم يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منزلة منازلهم وتألفت القلوب على محبته، من يعني ربما
0: والله لا يخطر على بالي الشيخ بن باز.
1: ها بالضبط، أنا أقول سبحان الله كأنه يتكلم عن الشيخ بن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال، الشيخ ترى على منصب على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه، أصحابه منهم الكبار العلماء الشيخ عبد الرزاق عفيفي وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل وأمثالهم، كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
0: وأطبقت الآفاق على ذكره.
1: نعم.
0: تروح لأفريقيا.
1: نعم.
0: معروف، تروح لشرق.
1: نعم.
0: آسيا.
1: نعم.
0: تجده معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة، يقول فلما انتهيت اتصلت بي قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر، المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي يشار لهم بالبنان ورجل كبير في السن.
1: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقة المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية.
0: سبحان الله.
1: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق، وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لابد أن يكون عندك حماس للخير للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
0: صحيح.
1: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
0: جميل.
1: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد قال عن نفسه أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
0: رضي الله تعالى عنه،
1: بلا منازع ولا حتى مقارب.
0: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
1: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة سبحان الله يعني وردتني الآن في ذهني قصة في الصحيحين وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.
0: طبيعي.
1: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال فبكى أبو بكر، فقلنا ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت طبيعي.
0: أي والله خيره بين الدنيا ولا ما عند الله فاختار اختيار الصح.
1: قال فبكى أبو بكر، قال فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه إن أمن الناس علي في صحبته إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال سدوا كل
0: خوف يطيب
1: خاطره. وأيضا قال عنه كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته إلا سوى أبي بكر، فإن له يد لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وارضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
0: الفاروق،
1: ثم عثمان، ثم علي، وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، أولهم أفضلهم ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما وحقيقة وهو عبد الله بن المبارك. وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا، ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه، وألف كتابا الذهبي ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قضي نهارك مع ابن المبارك.
0: يا سلام. صحيح. نعم. بالفعل عنوان معاصر.
1: اي نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
0: لا خذ راحتك.
1: الله يبارك فيك. لأن هذا الرجل حقيقة استحق والله، وكان الأئمة يبجرونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
0: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
1: في طبقة أتباع التابعين لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
0: ديار ابن المبارك أين؟
1: هو مروزي، من مرو،
0: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
1: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين،
0: مرو.
1: وإذا قيل الرازي فهو من الري.
0: ومرو
1: والري متقاربتان. الري هي طهران الآن،
0: سبحان الله.
1: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مروين، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
0: يا سبحان الله، يعني بين هاتين
1: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها من أجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم. يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة، على طول يدعمه،
0: يصل بعطياته.
1: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذول ينبغي ألا يعملوا، علماء هذول أجلة ما يعملوا في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام، وأنا سأسرد قصة الحج بسرعة عشان
0: ونقف على بعضها اللفتات.
1: ونقف داري. نعم، يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
0: هاتوا دراهمكم، هو بيدير الرحلة.
1: أي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا بمئة، وهذا بمئتين، وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى. حملة حج فاخرة، خمس نجوم ولا سبع نجوم بعد. فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرج بهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو. فإذا كان بعد ثلاثة أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة
0: لباس
1: وكذا. نعم، ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج، فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
0: بأعلى مستوى،
1: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج، بإكرام هذه الصالحين.
0: فهذا يكرم ما عندهم من العلم.
1: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
0: 1300 سنة
1: تقريبا، ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين كثير من الخصال،
0: سبحان الله،
1: الطيبة. لأن العلماء قالوا
0: هو عالم،
1: هو عالم من كبار المحدثين،
0: ومنفق،
1: منفق
0: من الطراز الأول،
1: وصالح، وصاحب عبادة، وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
0: ولا يشق له غبار،
1: لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
0: سبحان الله جمع المعالي،
1: يعني لما ذكره قالوا تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا. لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض. فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
0: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
1: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
0: يعني نقدر نقول محدث مثلا؟
1: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه. وكان من أوثق العلماء ومن أجلهم ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة،
0: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
1: نعم بالضبط.
0: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
1: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
0: آمين.
1: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة، بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة، سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
0: وتوقع في يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج أنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
1: ولا سيما في الموسوعات الكبار.
0: الموسوعات
1: الكبار بعضها كأنها صندوق
0: كنز، خلينا نقول
1: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب، صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا. يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
0: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
1: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
0: قضي نهارك مع ابن المبارك،
1: مع ابن المبارك. وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك.
0: حظ ونصيب.
1: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
0: جميل. أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
1: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
0: آمين يا رب، ويجعلنا وإياك مباركين والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد. ثمرات الأوراق. تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، وتمتاز آياتها بسهولة ألفاظها ويسر تلاوتها، ومع ذلك فعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة وهي قوله تعالى:
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ أنعمت، فيقرأ بفتح التاء هكذا أنعمت، ومن الخطأ قراءته بضم التاء هكذا أنعمت، وذلك لأن التاء المفتوحة في لفظ أنعمت هي تاء المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى، فهو المنعم بالهداية. أما قراءتها بضم التاء أنعمت فتعطي معنى باطلا، لأن التاء المضمومة مع الفعل أنعمت هي تاء المتكلم وتكون للفاعل، وليس المتكلم وهو العبد فاعل الإنعام بل الله جل جلاله. كذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ الضالين، فيقرأ بالضاد هكذا الضالين، ومن الخطأ قراءتها بالضاء هكذا الضالين، فالضالين جمع ضال وهو من ضل عن الطريق المستقيم، أما الضالين فجمع ضال وهو من لازم المكان وظل فيه وأقام.
1: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله عز وجل، وربما قال: بحكم الملك. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وصلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاة يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر:

0: نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعظة شجر له شوك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذات خديه أخلاقه الحسنى، فكم من ذميم جمل البشر وجهه، ففي بشره عن حسنه دامه مغنى. أرى حسن الأخلاق يفرض حبه، ففي كل حبات القلوب له سكنى. ويزداد بين الناس قدرا ورفعة، ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا. لقد عميت عين ترى الصفح ذلة، ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا. فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى. وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا، وتكشف عنه الهم والغم والحزن. أرى حسن الأخلاق نزر عداته، يعيش سعيدا لا يضيق ولا يضنى. وأما الذي ساءت سجاياه ربما ترى العين من

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هي. فأنشدته بيتا فقال: هي. ثم أنشدته بيتا فقال: هي، حتى أنشدته 100 بيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. رواه مسلم. وفي رواية قال: أصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شيء ما خلا الله باطل. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما زاد على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. رواه مسلم. وعن محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ما
1: قدمت لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

Dir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات في الجنة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه مالك والبخاري واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولفظه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها 70 خريفا في النار. ورواه البيهقي ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض. وإن الرجل ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. رواه الترمذي والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم 3، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن امرأة كانت عند عائشة ومعها نسوة، فقالت امرأة منهن: والله لأدخلن الجنة فقد أسلمت وما سرقت وما زنيت. فأتيت في المنام فقيل لها: أنت المتألية لتدخلن الجنة؟ كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتتكلمين فيما لا يعنيك؟ فلما أصبحت المرأة دخلت على عائشة فأخبرتها بما رأت، وقالت: اجمع النسوة اللاتي كن عندك حين قلت ما قلت. فأرسلت إليهن عائشة رضي الله عنها فجئنا، فحدثتهن المرأة بما رأت في المنام. رواه البيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الملك والقلم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الملك والقلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب سبحانك يا من بيده نواصي خلقك، سبحانك يا من إليه مصير عبادك، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وحد علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط، وما حمدناك يا ربنا حق حمدك، لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا، وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه. فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقك. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانه، سبحانك يا مانح الخير بإنعامه، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا، وخضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة وأنثى. فسبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع، وآنستنا بمحبة الخشوع، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من تحتار العقول عن إدراك ذاتك، وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاتك، أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولاك، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداك، وأن تقيني شر معصية تزيل النعم، وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير ناكر، مثنيا بها غير جاحد، فأتمها علي تفضلا منك وكرما يا منعما بغير سؤال. اللهم اسلك بي في محياي مسالك الأبرار، وتوفني في زمرة الأبرار، واحجبني في محياي عن طريق الأشرار، ولا تجعلني يوم القيامة في زمرة الأشرار. اللهم أعني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم المعين أنت. اللهم انصرني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم النصير أنت. اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا واهد قلبي وثبت لساني. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. تقبل توبتي يا رب، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي يا رب. إني أعلم أن قلبي بيدي، تقلبه كيف تشاء، وأنك تدبر الأمر وحدك في الأرض وفي السماء، وأن لك وحدك سمعي وبصري وعقلي وكل ذرة في جسدي، وأنني لا حول لي ولا قوة إلا بك.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بسلوى
2: القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: ينفع الميت بعد موته الدعاء له، الصدقة عنه، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه، قضاء نذره، قضاء الصوم الواجب عنه.
5: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. رواه البخاري.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد والطبراني ورواة أحمد ثقات. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي 5 فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء. رواه البيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر.

0: من فوائد جلسة الخطيب في صلاة الجمعة بين الخطبتين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، التمييز بين الخطبتين، استراحة للخطيب ليعاود نشاطه في الخطبة الثانية، ساعة استجابة للمأموم والإمام للدعاء، استراحة للمأمومين لطرد الملل ومعاودة الاستماع، تمكين المأموم من فعل شيء يحتاجه ولا يستطيع أن يفعله أثناء كلام الإمام.
1: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
2: كراهة تمني القتال. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. متفق عليه.
3: حكم فسخ الخطبة. الخطبة ليست عقدا شرعيا يلزم الوفاء به، وإنما هي مجرد وعد ينبغي الوفاء به من الطرفين. وقد نص الفقهاء على كراهة فسخ الخطبة عند عدم وجود مصلحة تستدعي ذلك لما فيه من إخلاف الوعد، وأما إن وجدت مصلحة فلا يكره. قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة، ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب، لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. انتهى. ولا فرق في هذا بين الخاطب والمخطوبة، والله أعلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ قال: بلى. رواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب: فقلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فقلت: فالثلث؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. وإسناد هذه جيد، قوله: أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، معناه: أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. رواه أحمد والطبراني بإسنادين، أحدهما صحيح، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما باختصار. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. الحديث، رواه أحمد وغيره. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. رواه الحاكم والأصبهاني كلاهما من طريق بكار بن عبد العزيز، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه آت فقال: شاب يجود بنفسه، فقيل له: قل لا إله إلا الله، فلم يستطع، فقال: كان يصلي؟ فقال: نعم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، فدخل على الشاب فقال له: قل لا إله إلا الله، فقال: لا أستطيع. قال: لما؟ قال: كان يعق والدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحية والدته؟ قالوا: نعم. قال: ادعوها. فدعوها فجاءت فقال: هذا ابنك؟ فقالت: نعم. فقال لها: أرأيت لو أججت نار ضخمة فقيل لك: إن شفعت له خلينا عنه، وإلا حرقناه بهذه النار، أكنت تشفعين له؟ قالت: يا رسول الله، إذن أشفع له. قال: فأشهد الله وأشهديني قد رضيت عنه. قالت: اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه الطبراني وأحمد مختصرا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: علامة تخاصم بين البشر، وحال الحياة كحال السماء.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشات. رواه البخاري. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه

وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. رواه البخاري. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي وما تيسر له من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي، وقد تلا ما تيسر له من سورة المزمل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد أحمد: قالوا يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. رواه أبو يعلى من رواية ابن إسحاق والأصبهاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. رواه أحمد واللفظ له، والطبراني بإسنادين أحدهما جيد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا وما تيسر له من سورة محمد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا، وقد تلا ما تيسر له من سورة محمد.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه، وكانت عندي؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده حدثاء فرجعت، فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهو خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. زاد في رواية: ولم يخدمها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له، والترمذي مختصرا. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، 1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.
6: الله

0: يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. أحييكم وأرحب بكم. في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام،
2: محاسن الإسلام.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، والتي نستضيف فيها ضيف البرنامج الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
1: دكتور، في برنامج محاسن الإسلام نستعرض هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وكل هذه الشرائع وكل هذه الأوامر وكل هذه النواهي التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل هذه الأوامر وكل هذه الشريعة هي محاسن، نحاول في كل حلقة أن نستعرض محسنا من هذه المحاسن إن جاز لنا التعبير. دكتور، لازلنا نتحدث في البيوع ومحاسن الإسلام التي جاءت في البيوع، والتي تحفظ حق المشتري وحق البائع، والتي تحفظ في مجملها حق المجتمع وتجعل المجتمع يعيش في ود وإخاء وفي سلاسة أيضا. لأن دكتور، يعني مثل ما تحدثنا سابقا، من أكثر ما يشاح الناس فيه ويتشاح الناس فيه في الدنيا وفي الآخرة أيضا قضية الأموال. لذلك جاء الإسلام بضبط هذه القضية ضبطا كاملا تاما، لكي لا يعني يحدث النزاع ويحدث الخلل بين الناس ويحدث الخلل إجمالا في المجتمع. دكتور، سنتحدث في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في البيوع من خلال الموازنة بين الحقوق والواجبات. ماذا يمكن أن نقول في بداية هذه الحلقة حول الموازنة بين الحقوق والواجبات في قضية البيوع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في البداية نحن اخترنا ستة محاسن في البيوع. الأول دفع الضرر، رفع الجهالة والغرر، قطع مادة الخصومة والنزاع، التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم، ثم تحديد المسؤولية، ثم الموازنة بين الحقوق والواجبات. وهذه الأمور التي ذكرناها كلها تحقق يعني نظرة الإسلام إلى المال وتعامل الناس فيه، لأن المال كما ذكرت من أهم الأمور التي يتشاح فيه الناس، ولا يكاد يوجد أمر آخر يتشاح فيه الناس كما يتشاحون في الأموال. يعني قد يتساهلون في أمور كثيرة نراها في حياتنا، ولكنهم يصلون عند المال فتحصل المشاحة الكبيرة. ولذلك الإسلام ضبط الأمر ضبطا عظيما، وأتى بمحاسن ليست في غير شريعتنا. من ضمن تلك المحاسن الموازنة بين الحقوق والواجبات. والحقيقة أن الموازنة بين الحقوق والواجبات مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. قبل أن نقول بأنه مبدأ في البيوع، فهو مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. انظر مثلا الشريعة ما جعلت حقا إلا وجعلت بإزائه واجبا، ولا جعلت واجبا إلا وجعلت بإزائه حقا. ولذلك أنت مثلا أب، لك على أبنائك حقوق ولهم عليك واجبات. أنت زوج، لك على زوجتك حقوق ولها عليك واجبات.
1: الزوجة أيضا،
3: الزوجة أيضا،
1: الجيران،
3: الجيران. يعني لا يوجد في الشريعة، ولذلك الذين يتكلمون عن مثاليات في الشريعة الإسلامية يريدك أن تبذل ولا تعطي ولا تأخذ، هذا الأمر غير يعني يجافي روح الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية قائمة على حقوق مقابلها واجبات.
1: أيضا نقطة مهمة دكتور، أن الدافع الذي جعلته الشريعة الإسلامية لبذل هذه الواجبات ولأخذ هذه الحقوق هو مراقبة الله عز وجل في المقام الأول، فلم تجعل يعني الحافز ليس ماديا بحت في الشريعة الإسلامية لضمان هذه الحقوق والواجبات بين الناس.
3: صحيح، هذه الموازنة بين الحقوق والواجبات تستطيع تقول أن كثيرا من البشر حتى غير المسلمين يحرصون عليه، لكن ليس لديهم الخلفية الدينية التي تدفعهم إلى الرقابة الذاتية. يعني عندنا في الإسلام

0: مبدأ الموازنة بين الحقوق والواجبات مع دافع ديني ييسر على الناس القيام بهذا الأمر، يعني بحيث لا يطغى جانب على جانب. يعني مثلا أنت الآن عندما يكون عندك الدافع الديني لا يمكن أن تطالب بحقوقك دون أن تبذل الواجبات التي عليك. صحيح. وهذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم. يعني غير المسلمين قد يتشاحون، كل واحد عليه واجب وله حق يشاحح غيره في حقوقه ويؤدي واجبه لأنه يعلم أن غيره لن يسامحه فيه. نحن المسلمون يجب أو نحن المسلمين يجب أن نعرف هذا الأمر، وأن يكون دافعنا في أداء الحقوق هو الدين، ثم نطلب ما لنا من واجبات كذلك بالدين، لأن الطرف الآخر يجب أيضا أن يكون عنده دين ليؤدي لنا ما لنا عليه من واجبات. وأيضا يجب أن يكون الدين دافعنا لأن نؤدي الحقوق لمن لهم علينا حقوق. هذا الأمر يختلف في الشريعة الإسلامية. طبعا لو نظرنا في عند غير المسلمين نجد أنه لا يوجد عندهم نظرة ربانية توازن بين الحقوق والواجبات، ولذلك ستجد هناك يعني خللا في مسألة ضبط الحقوق والواجبات. لكن لما كانت الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير انضبطت الحقوق وانضبطت الواجبات بميزان الله تبارك وتعالى، ولذلك تجد أنه ما من حق تستطيع أن تقول لأنه مبدأ عام في الشريعة الإسلامية، ما من حق إلا وبإزائه واجب. ولذلك الإنسان لا يستنكف أن يؤدي الحقوق التي عليه، لأنه يعلم أن له في المقابل له واجبات على الآخرين. يعني هو يؤدي ما عليه، يعني ما لهم من حقوق، وله عندهم يجب أن يؤدوا ما عليهم من حقوق له مقابل ذلك. استعرض الشريعة الإسلامية، ما تجد حقا إلا وبإزائه واجب، ولا تجد واجبا إلا وبإزائه حقا. يعني مثلا انظر مثلا في الحياة، حتى مثلا لو نظرنا في الحياة العامة بين الناس، أنت تحترم الشخص ولك عليه أن يحترمك. بين الرجل والمرأة الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما استحق القوامة؟ بتفضيل الله التفضيل العام، لكن أيضا أهم عنصر من عناصر القوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك الإنسان إذا تخلى عن ذلك الواجب الذي أوجبه الله عليه فإنه يفقد جزءا عظيما من القوامة، يريد أن لا يصرف ويريد أن تكون له قوامة. كذلك المرأة إذا تخلت عن واجباتها حرمت من النفقة ومن السكنة، ويعدها الشرع ناشزة، يعدها الشرع ناشزة. ولذلك الشريعة الإسلامية قررت مبدأ عاما فيها وهو الموازنة بين الحقوق والواجبات. ضمن هذا المبدأ جاءت الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع، وسنستعرض صورا من البيوع أو ما يتعلق بالمعاملات المالية تبين هذا المبدأ العظيم، ويعني تجلي هذه يعني السمة البارزة. جميل. في الشريعة الإسلامية مما نعده من محاسن الإسلام في البيوع.
1: جميل دكتور، نحاول أن نبسط هذه الصور حتى يصل المفهوم إلى السادة المستمعين الكرام. دكتور، رفع يد الراهن عن المرهون كيف يعني كيف تظهر فيه صورة الموازنة بين الحقوق
0: الآن والواجبات؟ المعروف أن الله تبارك وتعالى أجاز الاستدانة وشرع لذلك حفظ المال. يعني أنت الآن تدفع مالك وقد لا يعود إليك، وكثير من الناس ربما يستدين ولا يعيد، فحفظا لمال الدائن جعل الله تبارك وتعالى الكتابة وجعل الرهن. الكتابة لحفظ الحق، والرهن أيضا لاستيفاء المال منه حين العجز عن الوفاء أو حين التمرد عن الوفاء. طيب، الرهن حتى يكون محققا لغرضه لابد أن ترفع يد الراهن عن الرهن اللي هو المرهون، السلعة المرهونة. إذا لم ترتفع يده فلا قيمة للرهن. طيب نبسطها كما قلت. أنا الآن سأستلف منك مثلا 1000 ريال وسأرهن عندك ساعتي.
1: جميل. جميل.
0: طيب إذا كانت ساعتي تحت تصرفي ولا شأن لك بها، أين حفظ حقك؟ أين حفظه؟
1: ليس للرهن داعي،
0: ليس لم يؤدي حقه ولا قيمته ولا الغرض منه. ولذلك وازن الإسلام بين الحقوق والواجبات. أنت الآن لما أعطيتني 1000 أصبح لك عندي حق، تمام، وهو 1000 ريال. طيب ما الذي لك في المقابل؟ جعل الرهن في تصرفك ورفعت يدي عنه، ورفعت يدي عنه بمعنى أنه يسلم إليك ليكون تحت تصرفك حتى استيفاء المال، إن أعطيتك المال في الوقت المحدد، وإلا استطعت برفع يدي عن هذا الرهن أن تستوفي مالك منه تبيعه ثم تعيد لي ما زاد. فإن لم يزد خلاص انتهى، فإن نقص عدت بالباقي علي. فهذه من الموازنة، هذه صورة من الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية وفيما يتعلق بالبيع.
1: جميل دكتور. أيضا هناك صورة أخرى فيما يتعلق
0: نوضح بس أمر فيما يتعلق بهذا الأمر في الرهن. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز للراهن أن يبيع المرهون إلا بإذن من المرتهن. ما هو مقتضى أن ترفع يده عنه؟ طيب ألا يملكه؟ نعم يملكه، ولكن نزعت منه هذه الصفة. لأنه أنا لو أملك الآن سيارة أبيعها متى أشاء ولا ما أبيعها متى أشاء؟
1: إذا تملكها تبيعها.
0: ما دام رفعت يده عنه لا يجوز له أن يبيع إلا بإذن من المرتهن. كذلك إذا أدى الرهن إلى المرتهن كان واجبا من جهته، جائزا من جهة المرتهن. يعني ما يأتي يقول أنا أعطيتك الساعة وبعدين يقول لك لا أنا ما أريد أعطيك الساعة، أنا أريد أخذها مرة أخرى. الشريعة تلزمه بذلك، وإذا أصر المرتهن ألا يسلمه الساعة فإن الشريعة تعطيه الحق ألا يسلمه تلك الساعة، لأن الرهن بعد أن أقبضه للمرتهن يعني أصبح واجبا من جهته. لكن المرتهن عنده أن يبقي الرهن عنده، ممكن في لحظة من اللحظات يقول والله الرهن الآن أتحمل مسؤوليته ولا أستطيع أن أقوم بأمره، وأعاده إلى الراهن أو مكنه من الانتفاع به. كأن تكون مثلا سيارة قال له أريد أن أذهب إلى جدة مثلا، أريد السيارة اللي هي مرهونة عين، فأذن له في بيعه، أذن له في إعارته. الأمر من جهة المرتهن جائز لأن الحق يتعلق به، أما من جهة الراهن الذي يتعلق حق المرتهن بعين ذلك الرهن فإنه يصبح واجبا وليس له أن يرجع عنه أبدا. وهذه موازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية.
1: جميل جميل دكتور. دكتور أيضا يعني من الصور التي سنتحدث عنها المقارنة بين القرض والقراض، سنتحدث عن هذه الصورة وغيرها من الصور التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة، لكن اسمح لي أن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه الصور التي تبين وتبرز الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية لظهر هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها ديننا الحنيف. دكتور اسمح لي أن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
0: الله يحييك ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
1: أهلا وسهلا دكتور. المقارنة بين القرض والقراض هي من الصور التي تبرز الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعة الإسلامية. أولا، ما هو القرض وما هو القراض، وكيف يعني ما وجه المقارنة فيهما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات؟
0: طيب القرض هو السلف، فأنا إذا قرضتك مالا فقد أسلفت كذلك المال. أما القراض فهو المضاربة، بحيث وصورة المضاربة أن تكون لديك خبرة في مجال من مجالات التجارة وأنا عندي مال فأعطيتك المال لتقوم بالتجارة في ذلك المجال الذي تجيده، هذا هو المضاربة، ونتفق على نسبة معينة من محصول الربح لا من المبلغ.
1: أي
0: يعني مثلا أقول مثلا إذا حصل ربح لك 50% ولي 50% مع الاحتفاظ بأصل المال.
1: جميل.
0: طيب إذا نظرنا في القرض والمقارضة نجد أن القرض من عقود الضمان. القرض من عقود إيه؟ الضمان، واللي هو السلف.
1: أي.
0: من عقود الضمان. بمعنى إيش من عقود الضمان؟ سلفت مني 100 ريال،
1: أنا أضمن أني
0: أنت ساعد. تضمن سرقها عليك سارق، حصلت عليك جائحة،
1: أيا كان ستعيد هذا المبلغ،
0: مسؤولية، أنت ضامن لهذا المبلغ. لماذا؟ لأنك لا تأخذ مقابل القرض شيئا، ولو أخذت عليه شيئا فقد وقعت في الربا.
1: أي.
0: فمقابل أنك لا تأخذ شيئا أنت ضامن أيا كان الأمر وأيا كانت الظروف التي أحاطت بذلك القرض.
1: جميل.
0: طيب في المضاربة،
1: اللي
0: هي القراض، أنت الآن يعني من الذي عنده المال؟ مثلا أنا أعطيت المال
1: وأنا أضارب فيه،
0: وأنت تضارب، يعني بمعنى تتاجر فيه. أنا الآن العقد عقد أمانة. العقد عقد إيه؟
1: أنك لا تفرط، بالنسبة لي لا أفرط في هذا،
0: لا، وجه الموازنة بين الحقوق والواجبات. لما كنت إذا ربحت لي في الربح نسبة، لي في الربح نسبة، لم يكن عقد ضمان.
1: أي لا أضمن، لا أظن النسبة،
0: لا تضمن إلا إذا قصرت.
1: أي.
0: طيب وكيف يعني يكون التقصير؟ التقصير إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون
1: مخفيا.
0: إن كان ظاهرا تحملت، إن كان ظاهرا تحملت، وإن لم يكن ظاهرا فلأنه عقد أمانة تصدق بيمينك أنك ما قصرت فتحلف يمينا. طيب لماذا قبلنا منك اليمين؟ لأن العقد عقد أمانة. طيب لماذا جعل الإسلام عقد السلف هذا اللي هو القرض جعله عقد ضمان، وجعل عقد القراض اللي هو المضاربة والتجارة بمال من يعني في مجال معين عقد أمانة؟ لأنك في القرض لا تأخذ شيئا، وفي القراض تأخذ نسبة من الربح. فالموازنة بين الحقوق والواجبات هنا، لما كان هنا لا تستفيد شيئا جعله عقد ضمان، يعني لا يمكن أن أجمع عليك بين أن لا تستفيد شيئا من المبلغ وكمان أيضا يضيع عليك المبلغ، ولا يمكن أن أجمع لك هنا بين أنك تستفيد من الربح وفي الوقت نفسه أيضا يعني أنت ضامن مبلغك بحيث لا يتغير ولا يتأثر بشيء من الجوائح وبشيء من الظروف. فوازنت الشريعة بين هذين الأمرين، وهذه صورة عظيمة من الموازنة بين الحقوق والواجبات.
1: جميل.
0: لعل الأمر اتضح، وإن شاء الله يعني يكون اتضح للمستمع الكريم
1: بمشيئة الله. دكتور، أيضا صورة أخرى، ربما هذه الصور يغلب عليها الطابع الفقهي، لكن لابد أن يعني أن نبين هذه الصور ونحاول أيضا أن نبسطها للمستمعين الكرام. الظهر يركب بنفقته ويحلب بنفقته،
0: هذا في الرهن. إذا يعني الآن كان زمان ممكن يرهن بقرة، يمكن يرهن شاة، يمكن يرهن عزك الله حمار، ممكن يرهن أي شيء من هذه الأشياء التي فيها لبن أو فيها ظهر يركب. طيب العلماء يقررون أن نفقة هذه الأشياء على الراهن. مش معقول أعطيك مبلغ وتجيب لي بقرة يعني أو جمل
1: وأطعمه،
0: خلاص ضاع، يعني أنا يعني دفعت مالا وكمان أصرف لك. فهم يقولون إيه؟ على صاحبه النفقة. لكن لو كنت أنا الذي أركبه، وكنت أنا الذي يعني أشرب لبنه، فإنني أقوم بالنفقة مقابل ذلك الأمر.
1: أي.
0: إذا كان صاحب الرهن هو الذي يقوم بذلك، فمقابل يعني هو الذي يأخذ اللبن، وهو الذي يعني مثلا الآن أودع عنده جملا فيذهب يأخذ اللبن منه، وقد يأخذه في بعض الأحيان بإذن المرتهن ليركب عليه، فالنفقة هنا كلها على الراهن. لو حصل العكس الآن يجب أن يقوم المرتهن مقابل ركوبه ومقابل ما يشرب من اللبن أن يقوم بالنفقة، وهذا موازنة بين الحقوق، بين الحقوق والواجبات. وهذه صورة واتضح فيها الموازنة بين الحق والواجب.
1: جميل. دكتور، يعني أيضا من الصور التي سنتحدث عنها الإجارة عقد أمانة والعارية عقد ضمان. أولا ما هي الإجارة وما هي العارية، ومن ثم يعني نبسطها للمستمعين، ومن ثم سنتحدث عن وجه المقارنة بين الحقوق.
0: طيب الإجارة معناها أنه أنا الآن إذا يعني استأجرت عقارا أو استأجرت بيتا أو استأجرت حتى أنت سيارة،
1: أنت مؤتمن على حفظه.
0: هنا لما كنت أدفع المال مقابل المنفعة فالعقد هنا عقد أمانة. يعني إذا حصل مثلا أي تلف للمؤجر، للشيء المؤجر،
1: أيه،
0: أنا مؤتمن عليه، بمعنى أنني لا أضمن إلا إذا قصرت، إذا قصرت أضمن، إذا لم أقصر أصدق بيميني وليس علي شيء، لأن قلنا التقصير قد يكون ظاهرا وقد يكون
1: مخفيا
0: خفيا، فإن كان ظاهرا أنا أضمن لأنه ظهر أنني قصرت، وإذا كان خفيا أصدق بيميني أنني ما قصرت، أحلف أنني ما قصرت. لماذا؟ لأنني دفعت المال. طيب العارية، أنا أخذ منك مثلا السيارة، أقول لك أعطيني السيارة أذهب بها إلى الطائف مثلا، أنت السيارة قلت لي والله أنا ما أريد منك شيء، هي عارية، العارية مضمونة. لما كنت لا تأخذ شيئا مقابل إعطاء السيارة كانت العارية مضمونة، فلو حصل على السيارة أي شيء فإنني أضمنه سواء قصرت أم لم أقصر. وقد رأينا هذه الصورة من آبائنا، كان الوالد يذهب إلى بعض الناس يستعير بعض الأمور، فيقول له أنا أعطيك، يعني يأخذ بعض الأمور، يقول أعطيك عارية، يقول لا إجارة. فأنا لما نخرج نحن صغار لا نفهم شيئا، أقول لماذا لا تأخذها عارية مجانا؟ يقول لا أنت لا تفهم ما هي الآثار المترتبة،
1: أنا أتحملها
0: عارية، أنا أتحمل مهما كان،
1: أي
0: أتحمل التبعات، وإذا أخذتها إجارة أنا لا أتحمل إلا إذا قصرت. فكانوا يرفضون أن يأخذوا عارية ويصرون على أخذ الشيء إجارة، لعلمهم بأن الإجارة عقد أمانة وأن العارية عقد ضمان. والشريعة هنا كفلت، انظر كيف وزنت بين الحقوق والواجبات، أخذه بدون مقابل لا أضمن، وإنما أضمن إذا قصرت، فإذا لم أقصر صدقت بيميني. طيب أخذه بمقابل، إذا يعني أنا إذا أخذت الإجارة بمقابل لا أضمن، تمام، إلا إذا قصرت، فإذا لم أقصر أنا خلاص يكفي ما دفعت من مال، أما إذا أخذته بدون مقابل
1: فأنت تضمن،
0: فأنا أضمن أيا كان الأمر. يعني مثلا أخذت سيارتك وذهبت إلى الطائف وحصل عليها أي عطل في خلال سفري إلى الطائف، يجب علي أن أضمن هذا الأمر، لأنه حصل في حال استخدامي لسيارتك، يعني لأن أنت أخذت مني شيء، مش معقول تعطيني سيارتك أذهب بها إلى الطائف وأعيدها إليك خربانة وكمان تدفع عليها،
1: وأعيدها يعني فيها مخالفة مرورية مثلا.
0: لا مخالفة المرورية هذه تضمنها، كانت إيجارة ولا غير إيجارة، لأنه تقصير.
1: أي جميل.
0: أي لا، المخالفة المرورية هذا تقصير واضح
1: فتضمن سواء كان ضمان أو إجارة.
0: ولماذا قلنا بأنه تقصير واضح؟ لأن القوانين معلومة معروفة للناس جميعا، وأي سائق لا يعرف المخالفات المرورية يجب أن يعود مرة أخرى يتعلم في المدرسة.
1: أي
0: لكن نقول مثلا حصل خلل في السيارة لأي شيء معين،
1: عطل معين،
0: إن كان بسبب تقصيري أنا، يعني مثلا استأجرت بسبب تقصيري أنا يجب علي أن أتحمل، وإذا كان ليس بسبب تقصيري أصدق بيميني أنني ما قصرت. أما العارية فإنه يجب علي أن أضمن أي تلف في السيارة أثناء وقوعها تحت يدي وفي قبضي، لأن صاحب السيارة ما أخذ شيئا، فلا يمكن أن نجمع عليه بين أن لا يأخذ شيئا على سيارته وبين أن يتحمل إصلاح سيارته. وهكذا وازنت الشريعة بين الحق والواجب، وهذا يعني أمر عظيم وتشريع رباني حكيم.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور. ما أدري إذا كان في كلمة تختم بها حديثنا حول الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعة الإسلامية.
0: هناك صورة أخرى أيضا في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالبيوع، أن الخراج بالضمان. أن الخراج بالضمان. اشترى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبدا ثم رده بعيب، فقال صاحب المالك العبد يا رسول الله قد استعمل عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. كيف الخراج بالضمان؟ بمعنى أن المشتري لما كان ضامنا للعبد أثناء بقائه عنده كان ما حصل له من منافعه في ضمانه، في مقابل ذلك الضمان، مقابل إيه؟ ذلك الضمان. فإذا اشترى إنسان سلعة من السلع، مثلا اشتريت سيارة اشتريت سيارة واستخدمتها يومين ثلاث أربع، وذهبت إلى جدة ورجعت، ذهبت إلى الطائف ورجعت، ثم رددتها بعيب يعني لا يمكن أن يصح معه البيع، أو ما قبلته أنا المشتري لم أقبل ذلك العيب ورددت. طيب هذه المشاور التي قمت بها هل أدفع مقابلها؟ قال لا تدفع مقابلها شيء. لماذا؟ لأن هذه السلعة لما كانت معي في تلك الفترة كنت ضامنا لكل شيء يحصل عليها، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان. قد يقول بعض الناس طيب إذا كانت المسألة موازنة بين الحقوق والواجبات، السلعة قبل تسليمها للمشتري، وهذا ذكرناه في حلقات أخرى، هي في ضمان البائع، فلماذا لا يكون ما يخرج من السلعة من الزوائد للبائع ما دامت في ضمانه؟ العلماء يقولون السلعة بالنسبة للبائع علة الأخذ الملك، علة أخذ الزوائد الملك، وهو بعد البيع خرجت من ملكه، يعني عللها الشارع بالملك فقط وليس بالضمان. أما بالنسبة للمشتري فالشارع عللها بالضمان والملك، بالضمان والملك، فهو يضمنها المشتري، يضمن ويملك، فيستحق إيه؟ فيستحق الزوائد. طيب وهذه الصورة يعني تخرج الغاصب، فإن الغاصب يضمن الزوائد، يضمن ومع ذلك هو غير مالك، ولأنه غير مالك لا يملكها، ولذلك الغاصب غصب سلعة معينة، مثلا غصب سيارة وراح بها مشاوير لجدة ورجع وذهب، يضمن ما يعني هذه المشاوير، يضمن الأساس ومع ذلك لا يملك المشاوير. ما يجيش نقول له مقابل أنك ضمنت السيارة لك حق المشاوير، لأنه لا يملك،
1: لأنه غاصب.
0: فانظر كيف وزنت الشريعة الإسلامية الآن بين البائع قبل القبض، خرجت من ملكه فلا يستحق شيئا، فالعلة في استحقاق الزوائد، في استحقاق ما يسمى بالخراج الملك، وقد خرجت من ملكه. طيب المشتري بعد البيع، بعد الشراء، يستحق الزوائد ولو كانت في يد البائع،
1: لأنه اشترى،
0: لأن العلة هنا الضمان، بعدان استلمها، العلة الضمان والملك، الغاصب يضمن ولكنه إيه؟
1: لا يملك
0: لأنه لا يملك الزوائد، لأنه لا يملك الأصل.
1: أي جميل.
0: فهذه انظر كيف وازنت الشريعة الإسلامية بين الحقوق والواجبات، وهذا تشريع رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
1: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، مبارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وإن شاء الله أن نوصلنا هذه الصور في في في فيما يتعلق بالبيوع وإظهار هذه المحاسن بشكل سلس في هذه الحلقة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيكم. هي الأحكام قد تكون صعبة على المستمع الكريم، لكن كثير من المستمعين يعني
1: وأيضا لابد يعني لا تظهر هذه المحاسن إلا بإظهار مثل هذه الأمثلة المتعلقة ب
0: وإن شاء الله يعني تفهم، وما لم يفهم إن شاء الله ندركه في أمثلة أخرى إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: لكن الصورة الواضحة أن الشريعة قامت على مبدأ عام، وهو الموازنة بين الحقوق والواجبات في كل شيء، ومن ضمنها ما يتعلق بالبيوع.
1: جميل، شكرا جزيلا دكتور، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كان مستمعين الكرام ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لكم مستمعين الكرام، وتقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم

اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين

أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. لقد ابتغ

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنةً

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة الرعد حتى سورة النحل.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: إن من المقاصد الجليلة التي هي غاية أولي الألباب السعي في تحصيل اليقين وزيادة الإيمان ودفع الشكوك والآفات عن هذا الإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لا سيما إذا أظلت حملات التشكيك وارتفعت أمواجها وثار غبارها. فالمطلوب من المسلم والنافع له هو اليقين بالمطالب الدينية، ولذا كان اليقين من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. إن اليقين غذاء القلب ودواؤه وشفاؤه وحياته ونوره وقوته ولذته. اليقين أساس الدين وسمة أهله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفقده عنوان الهلاك. قال تعالى عن الكافرين: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الشك ألم في القلب وضيق في الصدر ولوعة تستولي على النفس، بخلاف اليقين فهو برد وطمأنينة وسكينة وانشراح وحلاوة وفرحة وسرور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إن إيمان الإلف والعادة لا يجدي غالبا على صاحبه شيئا إذا ابتلي بقصف الشبهات أو زحفت إليه جحافل الشكوك، فإن أدنى ريح ستميله إلا أن يلطف الله به. أما صاحب إيمان القناعة واليقين فإنه يرفل في عافية من مضلات الفتن بتوفيق الله، لأنه على بصيرة وعلى نور من ربه وعلى بينة من ربه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. واستعن بالله من قبل ومن بعد، ولتكن هذه الوصايا الست منك على ذكر: أولا القرآن، ثم القرآن إنه الحبل المتين الموصل إلى اليقين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وانظر إلى حال مؤمن الجن: ما إن سمعوا القرآن إلا واستوطن اليقين قلوبهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تلاوة القرآن بتدبر وجبة إيمانية يومية، فاحرص على أن تتغذى بها روحك وإلا فستخور قواك. حذار من هجر القرآن. ثانيا معرفة أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها، فهو من أوسع أبواب اليقين. لا بد أن تفرغ من وقتك واهتمامك له، فإن السائر إلى الله من طريق أسمائه وصفاته قد حيزت له السعادة بحذافيرها. ثالثا دراسة السيرة ودلائل النبوة والشمائل المحمدية، فإن الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا ركن ركين في بلوغ اليقين، وهذه الدراسة لها سبب موصل إليه. رابعا دراسة محاسن الإسلام وجماله وكماله، فهذا السبب العظيم يرتقي بك في مراق اليقين درجات عالية. إن من وقرت عظمة الإسلام في قلبه فلو تزحزحت الجبال عن أماكنها فلن يتزحزح يقينه قيد شعره. وإذا أردت أن تعرف عظيم أثر هذا الموضوع فانظر إلى حال من أسلم من الكفار، فإنك تجد أن كثيرا منهم قد أثرت محاسن الإسلام في أنفسهم أثرا عظيما. خامسا الدراسة المتأنية لتوحيد الربوبية ودلائل وجود الله وعظمته، وتأمل الآيات الكونية والشرعية الدالة على هذا، والتي تكسب القلب يقينا وثباتا والجوارح طاعة وعبادة. سادسا الحذر من مضعفات اليقين وقوادحه وسد كل سبيل يوصل إلى هذا، وعدم إرخاء السمع إلى شياطين الإنس ومقاطعهم ومواقعهم وكتبهم وحساباتهم. مهما غامرت فلا تغامر بدينك، فالسلامة لا يعدلها شيء. حذار من أن تستمع إلى المشككات والشبهات ولو كانت حديثا من صديقك، فلربما تسللت إلى قلبك. لا تحم حول الحمى واطلب العافية. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على حال بواديها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والحمد لله رب العالمين.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة يوسف.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: فرض الله تعالى للصلاة وقتا محددا، لا يجوز تقديم الصلاة عن ذلك الوقت ولا تأخيرها إلا لعذر. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أنها محددة بوقت معلوم لا بد من أدائها فيه. وهذه الأوقات بينها الله تعالى في القرآن الكريم، وبينها بتفاصيلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الصريحة. بل إن أداء الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى في الحديث: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، متفق عليه. وتأخير الصلاة عن وقتها المحدد دون عذر من سفر أو مرض أو نحوه حتى يخرج الوقت أمر محرم يعرض فاعله للعقوبة التي أخبر الله تعالى عنها. قال تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أهل التفسير من الصحابة والسلف: ليس معنى أضاعوا الصلاة أي تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن ميقاتها، ولو تركوها لكفروا، عقوبتهم فسوف يلقون غيا. وهو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. هذا العقاب وهذا الجزاء في حق من أخر الصلاة عن وقتها، فما بالكم في من يتركها بالكلية. ومن المعلوم أن من بذل وسعه لأداء الصلاة في الوقت ثم خرج وقتها يجب عليه أن يقضيها متى زال عذره، فمتى استيقظ النائم وجب عليه القضاء، ويحرم عليه التأخر لأن هذا وقت الصلاة في حقه ومثله الناس، فيجب أن يقضي متى ما تذكر، ويحرم التأخير. ففي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين يتنبه لها. أخرجه الإمام مسلم.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات: رب

0: في هذه الآيات يدعو إبراهيم الخليل عليه السلام ربه تبارك وتعالى بدعوات من جوامع الكلم، فهي ألفاظ يسيرة جمعت معاني كثيرة، وحكاية الله لنا هذه الدعوات دليل على فضلها وأهميتها، ودعوة للاقتداء بها وتكرارها في مواطن الدعاء. فهنا دعا إبراهيم عليه السلام أن يهبه الله حكما، أي علما كثيرا يعرف به الأحكام والحلال والحرام ويحكم به بين الأنام، كما دعا أن يلحقه الله بالصالحين من إخوانه الأنبياء والمرسلين. فلم يغتر عليه السلام بصلاحه، ولم يركن إلى كونه من أجل الأنبياء وخليل الرحمن من أن يسأل الله تعالى إلحاقه بالصالحين، ثم دعا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى آخر الدهر. ودعا أيضا بأن يجعله الله تعالى من ورثة جنة النعيم، والجنة هي غاية المطلوبات بعد أن يرضى الله عن العبد، وهي الجائزة الكبيرة لمن تقبل الله عمله وزحزحه عن النار. يا لها من دعوات صالحات طيبات دعا بهن خليل الرحمن ربه تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.